عرشي لو مثلت الليل عم بك كنت علاش كيف صرت الجر بديش الناس يرموني بشر تاكلني طبعت عليكني جلت احسن من الناس كانت للعمر.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا،

0: والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-43. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيني سوى مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سوى من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الضباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقولك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى ترى بترفعكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ظل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

اليوم برضو الأجواء حارة شوب يعني. لا وشوب بغل يعني مش شوب عادي, شوب بغل يعني شوب من ال... ليوم السبت. طيب أما يوم الأحد مطر, والله أعلم, انخفاض ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من ساعات الصباح الباكر. يتوقع أن تتأثر البلاد بالمنخفض.

يعني بتكون لسكلك شوي يهبل شو باقي الشغلة. على كل حال الفرص كثيرة جدا في هذه الحياة العامة، ولكن الفرص النادرة هي نادرة، الفرص الحقيقية نادرة، ولكن البعض يعني يعتقد بأنه يقتنص الفرص عند أول فرصة، يعني بيقول لك هه لا حمالة فرصة وتطلع مش فرصة.

المهم تحرك قطري لإعادة الحوار وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز. يعني بقعدوا بروحوا بقعدوا بروحوا بروحوا بقعدوا كذا. 12 قتيل في حرائق بالجزائر والنيران تجتاح عدة ولايات إن شاء الله خيرا. إصابة سيدتين وطفلة برصاص الاحتلال جنوب الخليل وقصف مدفعي عنيف شرق غزة. طيران الاحتلال يحلق على ارتفاع منخفض والاحتلال أيضا يستولي على 15 دنم من أراضي البيرة في رام الله. هل كانت هناك فرص سياسية حسب المعطيات خلال 40-50-60 سنة وراحت علينا ولا هي هيك أقدار يعني وهذا اللي لازم يصير؟

طل الصباح أيضا سادتي وسادتي دعوات وأمنيات للجميع إن شاء الله بظروف أفضل وبأحوال أجمل إن شاء الله, وإنه نتحمل بعض. اليوم بتحس إنه في الفترة هاي, مش اليوم يعني هذا اليوم, بآخر أكم من يوم, بآخر أكم من شهر كمان, إنه في حالة تيه عايشين الناس, يعني إحنا المجتمع عايشين في حالة مش مفهوم لها أول ولا آخر, وبتحس الناس رايحة جاية, وفي بعضهم لا هو عارف وين رايح ولا هو عارف وين جاي, حتى يعني هو عارف انه ماشي بالطريق يعني رايح مثلا على الدوام, بس رايح وهو مش محاله يعني. لكن في ناس انا شفتهم بيحكوا محالهم, يعني بتحس انه بيحكي ببين عليه انه بكون بيحكي محاله في موضوع معين, فبتقول الله يكون بالعون والله يهدي بالها الناس ويرجع هالأمور لما كانت عليه في السابق. الناس هيك محطوطين بدوامة وقاعدة بتلف وبتخض فيهم بتخض فيهم بتخض فيهم, فإن شاء الله ربنا يهدي البال. خليني قبل ما نروح للموضوع الثاني أنقل هاي التعزية والمواساة لزميلنا داني كومسية مدير راديو موال بأحر التعزية والمواساة بوفاة والده, وإن شاء الله بيكون يعني آخر الأحزان, و رحمة الله عليه كمان صديقنا أسامة بشركنا وكل متابعي موال بهذه التعزية والمواساة من الزميل داني قمصية بوفاة والده رحمة الله عليه. ويعني دائما وأبدا هذه الحياة تنبسط ليكون في شغلة وبتزعل ليكون في شغلة تانية, وما بين ابتسامة وما بين دمعة وما بين فرح وما بين حزن وما بين زعل وما بين فرح وما بين غضب وما بين شغلات, هاي حياتنا هيك بشوية المشاعر بشوية التفاصيل بشوية اليوميات بشوية الأمور اللي قاعدة بتمشي ومكملين, يعني يوم عسل ويوم بصل, يوم إلك ويوم عليك, يوم جاي يوم رايحة يوم طالعة يوم نازلة, هاي سنة الحياة. انت بتمشي بالبلد مثلا تلاقي نزول قوي, هل نزول قوي بيضل نازل فيك؟ لا, تمشي لك شوي بعدين في يطلع قوي, تعود تطلع بعدين تعود تمشي شوي دغري بعدين تعود تنزل بعدين بتلف على اليمين بعدين في كوربة حادة على الشمال بعدين تمشي شوي بعدين تخبط في العمود. لما تخبط في العمود الحمد لله على سلامتك. كنت قبل عايش منيح, يلا كمل.

بارد. درجة حرارة بعدي 36، عنا 40. يلا مين يزود؟ بريحة يمكن 45. هلا يا فارس، هلا ضي القمر وجمال وسناء، صباح الخير.

0: سيد صباح الخير رمونا، صباح النور. مخ مسافر لكوكب زحل، اذا كان في مخ مسافر بيرجع، اما اذا ما كان في شيء على الله. بعين الله. منى وراسنا صباح الخير. عشان هيك شادي بيحاول يلطف لكم الاجواء. وفاء صباح الخير. آية صباح النور. ملك صباح الخير.
1: من فجره أنت الهوى، من فجره مخلوقة.
0: أم فارس ومحمود نجادة سلامات. أمير كرامة يا مرحبا. محمد ميزة مرحبتين. أبو جبل أنا مغصوبين مغصوبين على الحياة. ولا تألقي ولا ما تألقيش، هذه الأشياء بتصير مع الشوب.

0: كان الدنيا مزنكه مش بس عندنا، كمان في لبنان قصف اسرائيلي وغارات وتحليق مسيرات فوق بيروت. خلص انا بقول نروح لفاصل لانه عيناك ولا اذناك منخارك ليالي صيفيه. فاصل وبعد الفاصل للحديث بقيه في برنامج طلت صباح، نشوف اخبار غزه وفي قضايا للمتابعه وبنشوف وين هالدنيا رايحة فينا. يلا فاصل.
1: راديو موال

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.bs.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، السيارة الصحية يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيني سوى مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سوى منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه بس، يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا.
4: اخر الاخبار والتطورات،
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
4: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
5: انا سار سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: حياكم الله وأهلا بكم سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إذا أنت تحت المكيف والمكيف مش مجاوب معك وقدامك المروحة بتشفط في وجهك شفط ومش مجاوب معك، فما بالك بالبني أدمين اللي موجودين بالخيم. مصطفى يسعد صباحك.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير إليك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: مشوب حاسك؟
1: يعني لو قلت لك أنه أنا
0: مولع
1: طول الليل، ما نمت طول الليل من الشوب، تخيل.
0: تخيلت. والله ما نمتش من يعني صباحي،
1: يعني يمكن على 4 الصبح 5 الصبح لما بديت أنام شوي وصحت 9 7.
0: يا ولدي يا ولدي،
1: خلاص ما في خيارات ثانية أبو أحمد، يعني هذا الحال موجود عند كل الناس، وأنت تعرف الجو كان في رطوبة عالية الليلة بشكل غريب وبشكل لافت، رغم أنه إحنا في الأخبار الطقس بتأشر أنه في منخفض جديد يوم السبت والأحد القادم، فأنت حتى بتشعر حتى التقلبات مش في الحياة الميدانية والحياة الإنسانية والمعنية.
0: فيش وسط، فيش حل وسط، يا حريقة يا غريقة، يعني ما فيش حل وسط. يا زلمة لا إله إلا الله،
1: لا خليها على الله يا أبو أحمد،
0: ناخد لنا استراحة محارب، يعني هيك الجو يكون لطيف شوية يومين ثلاثة. فيش هدنة، يعني
1: أنت بتخلص الصيف بتخش على الشتاء على طول.
0: مش فاهم أنا شو الفيلم هذا اللي قاعد.
1: خلاص بصراحة يعني
0: الحمد لله
1: للأسف إحنا تعودنا والناس تعودت، هذا إشي مؤسف صراحة، بس لازم يتأقلم لأنه خلاص هاي الموجود ما في خيار أمامنا صراحة،
0: ولا حدا قادر يبتكر طريقة هيك إنه يعني تكون مش عارف شو هي.
1: صعب أبو أحمد، لأنه الأمر مرتبط أول حاجة بالطقس، ثانيا مرتبط بمصادر توفير الكهرباء، هي الأساس في هذا الموضوع. يعني أنت اليوم لما بدك تشغل مروحة في قطاع غزة بدك تشتري المروحة، المروحة غالية جدا، وهاي المروحة لما بدك تشغلها بدك بطارية، البطارية لما بدك تشغلها بدك طاقة شمسية، الطاقة الشمسية لما بدك تجيبها تدفع اللي وراك واللي قدامك، بمعنى لوح الطاقة الشمسية الواحد الوات تقريبا 10 شيكل أو 12 شيكل في قطاع غزة، هاي الزميلة اللي بيقول لي صارت 20 شيكل الوات الواحد، بمعنى أنه لوح الطاقة اللي هو 700 وات ممكن يكلفك ما يقارب $3,000، وبدك بطارية تقريبا يعني 10,000 شيكل، فأنت تشعر هذا كله مرتبط إذا أنت عندك الرغبة تشغل مروحة. تخيل، أنا ما بحكي عن تكييف أو وسائل ثانية، وبالتالي الأمر حتى معقد على صعيد توفير الكهرباء أو مصادر التهوية. كذلك الأمر متعلق أيضا بالتدفئة، أنت عارف أنه الخيام وغالبية قطاع غزة بيسكن بالخيام، في الشتاء صعب أنت توفر وسائل تدفئة على عكس الصيف،
0: نعم.
1: لأنه تتعرف أنه هاي الخيام مصنوعة من القماش ومن البلاستيك وموجودة كلها بشكل كبير جدا في المناطق الساحلية، واللي هاي المناطق يعني في الصيف عالية الحرارة والرطوبة، وفي الشتاء يعني هي مناطق باردة جدا وبتشهد أيضا غزارة في سقوط الأمطار.
0: وفوق كل هذا جزء، يعني هذا جانب من جوانب المعاناة، غير القصص الثانية اللي بدك تصبح عليها يوميات المواطن الغزي وغيره. ميدانيا كمان الأمور مش رايقة لسه،
1: يعني خلينا أبدأ في الأمور الميدانية. شهيد جديد في خان يونس بعد قصف إسرائيلي لخيمة في منطقة المواصي، هذا الأمر يضاف إلى سلسلة الغارات الإسرائيلية المتقطعة على مستوى قطاع غزة، إضافة إلى وصول مجموعة من الإصابات بعد إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي المتمركز إلى الشرق من مدينة حمد الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قبل قليل أيضا شهدت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس إطلاق نار من الطيران المروحي على مناطق محاذية للخط الأصفر. أيضا قبل قليل كان هناك قصف مدفعي في المناطق الشرقية لما يعرف بمنطقة القرار الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة. آخر يعني إحداثيات وزارة الصحة، بلغ إجمالي ما وصل مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية 7 من الشهداء و10 مصابين، بينهم أطفال وصلوا مصابين بحالة الخطر منذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر ولغاية هذا اليوم. إجمالي عدد الشهداء 1300 وثلاثة شهداء، إجمالي الإصابات تجاوز 4336، إجمالي حالات الانتشال أكثر من 814 رفاة لشهيد، ومتبقي أكثر من 9000 تحت الركام. الإحصائية التراكمية حسب وزارة الصحة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 لغاية هذه اللحظة 73000 شهيد و438، هذا ما وصل فقط إلى مشافي قطاع غزة. على صعيد أيضا الأخبار المتعلقة بقطاع غزة، كان هناك حسب وسائل إعلام محلية وإسرائيلية أن هناك طرد لممثلي هولندا وإسبانيا من قوة التنسيق الدولي المتواجدة في كريات جاد الكيان، طرد ممثلي بريطانيا، ويدرس أيضا طرد العديد من الدول. وبعض الوسائل أشرت أن هناك سيتم يعني مراجعة تواجد القوات من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا إلى جانب دول أوروبية. انتقدت بشدة خطة إسرائيل لتوسيع الاستيطان في منطقة إيوان بالضفة الغربية، وترى هذه الدول عبر تصريحات ومواقف رسمية أن هذا المشروع يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية ويضر أيضا بحل الدولتين. كان هناك أيضا تصريحات لافتة لنيكولاي ميلادينوف الأخيرة أمام مجلس الأمن، أبرز النقاط التي تحدث فيها من خلال هذه التصريحات، حذر من انهيار وقف اطلاق النار في غزة، وهذا الأمر يمكن أن يقود إلى نقطة لا عودة للجميع. وقال أن حماس والفصائل المسلحة وافقت للمرة الأولى بحسب وصف ميلادينوف على تسليم الأسلحة وتجميد الأسلحة في قطاع غزة، وأشار إلى أن موافقة الفصائل على نقل كامل الصلاحيات المدنية والأمنية في غزة إلى إدارة انتقالية معترف بها دوليا، وأن خارطة الطريق تتضمن نزع جميع أنواع الأسلحة في قطاع غزة بما ذلك بما فيها الأسلحة الثقيلة والأنفاق والأسلحة الفردية دون استثناءات. وقال أن حماس تعهدت بوقف جميع الأنشطة العسكرية، لكنه أشار في هذا البند إلى أن هذا الالتزام لم ينفذ بالكامل، علما أن هذا أبو أحمد البند نفذ عمليا بالكامل على الأرض من خلال ما نرصده من أوضاع ميدانية. واعتبر ميلادينوف أن تنفيذ نزع السلاح ونقل السلطة هو الطريق للانتقال إلى مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار، هي ربما تصريحات مستهلكة وأيضا إيضاح لأمور أصبحت واضحة أمام التلكؤ الإسرائيلي واستمرار حالة الحصار. يعني اسمح لي أبو أحمد أن أتحدث عن ملف سريع وهو ملف التعليم في قطاع غزة. كان في إعلان من برنامج التعليم بالأنروا في قطاع غزة أن العام الدراسي 2026-27 سيبدأ وفق الترتيبات التعليمية المعتمدة، حيث سيبدأ دوام المعلمين يوم الأربعاء 16 أيلول سبتمبر 2026، ويبدأ دوام الطلبة يوم السبت 19 أيلول سبتمبر 2026، وهذا يأتي في إطار الاستعدادات والترتيبات الفنية اللازمة لانطلاق العام الدراسي في قطاع غزة وانتظام العملية الدراسية ولو بالحد الأدنى وفق الإمكانيات واللوجستيات الموجودة. في هذا الأمر نتحدث عن تواجد أكثر من 650 ألف طالب وطالبة على مستوى قطاع غزة في آخر إحصائيات قبل حرب 7 أكتوبر، موزعين على مدارس الحكومة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، إضافة إلى المدارس الخاصة. الاحتلال دمر أكثر من 95% من مدارس قطاع غزة البالغ عددها 796 مدرسة. في ظل الحديث عن التعليم، هناك تعلم أبو أحمد هناك إقبال كبير جدا وحافز دائم ومستمر حتى في أشد الأوقات صعوبة في فترة المجاعة والإبادة، إقبال كبير جدا من الطلاب والكبار والصغار نحو التعليم والدراسة التي أصبحت ثقافة يومية وثقافة متوارثة بين الأجيال على مستوى قطاع غزة، والتي ظهرت بشكل واضح في هذه الحرب. توزع كيف تسير العملية التعليمية أبو أحمد؟ هذا توضيح مهم جدا. تسير العملية التعليمية على 3 مسارات على مستوى قطاع غزة، في الخيام والنقاط التعليمية والمساحات التعليمية التي تم إنشائها سواء في مبادرات فردية أو مبادرات من المؤسسات المجتمعية وحتى المؤسسات الدولية وخاصة في مناطق النزوح. هذا الأمر يعني واجه صعوبة كبيرة جدا في ظل الانتشار العشوائي للنازحين على مستوى قطاع غزة، مما دفع إلى تواجد نقاط تعليمية أكبر من هاي المناطق. على صعيد المدارس هناك مراكز إيواء في ما تبقى من مدارس الأونروا ومدارس الحكومة والمدارس الخاصة، هناك نقاط ومساحات تعليمية يتم تعليم الطلبة المواد الأساسية وبعض الأنشطة الأخرى، ولكن الأهم من ذلك هو عودة ترميم وإنشاء ما يعرف بالمدارس الخاصة على مستوى قطاع غزة. ولكن هذه المدارس التي تنشط بشكل كبير جدا بعد توقيع وقف إطلاق النار وخاصة في مناطق غزة والشمال، ولكن هذه المدارس يعني توفر مساحة وجودة عالية من التعليم، ولكن مقابل مبالغ ورسوم طائلة وكبيرة جدا، ورسوم أيضا مضاعفة عما كانت تدفع قبل الحرب، وهذا يمثل عبء جديد. وأعتقد أن هذا الأمر هو استغلال لحالة الشغف وحالة الاندفاع الكبير لطلابنا وطالباتنا نحو العلم والتعليم، وبالتالي هناك يعني حالة ضبابية، هناك محاولات لإعادة العملية التعليمية وانتظام العام الدراسي بما يخص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والجانب الحكومي إضافة إلى المدارس الخاصة، ولكن هذا الأمر يصطدم دائما بعدم توفر الإمكانيات واللوجستيات والقرطاسية وتدمير الاحتلال لأكثر من 95% من المدارس على مستوى قطاع غزة. ولكن رغم كل هذه التحديات والصعوبات أحمد، هناك حالة يعني شغف وحالة إقبال وحالة يعني رغبة كبيرة جدا للعودة لمقاعد الدراسة. وأيضا يعني كان الحديث دائما، كنا نستمع أن اليابانيين أثناء الحرب العالمية الثانية كانوا يعني يضربوا بهم المثل، وأنهم كانوا يدرسوا ويقرأوا في الملاجئ أثناء سقوط الصواريخ وأثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن نموذج غزة أيضا يجب أن يكرر ويجب أن يذكر، لأن أطفال غزة وطلاب وطالبات غزة كبارا وصغارا بحثوا عن العلم واستمروا في العلم في خيام وإمكانيات معدومة، وفي ظل المجاعة وحرب الإبادة وفي ظل ظروف أمنية ولوجستية معقدة، ولكن اليوم هناك رغبة كبيرة جدا واتجاه مستمر نحو التعليم
0: إن شاء الله. هاي كل دعواتنا بالخير والأمنيات الطيبة لكم جميعا. أشكرك الزميل مصطفى جبر، حدثنا عن الأوضاع في قطاع غزة وسبب في الموضوع التعليمي اللي هو من عصب يعني وأهم يعني ملفات وأولويات الحياة، وبنتمنى كمان أن يكون عام دراسي خالي من المشاكل قدر الإمكان، وإحنا نتعلم هذا الدرس أنه قديش مهم جدا رغم كل الظروف الصعبة والمعقدة والمختلفة اللي بعيشها القطاع، لأنهم حريصين على أن يبدأوا على عام الدراسي ولو في الخيام رغم كل هذه الظروف الصعبة والمعقدة. وهي المسج كمان لأهلنا في الضفة والمحافظات المختلفة، أنه يعني يكون العام الدراسي بالإمكانيات المتوفرة وبالإمكانيات المتاحة والظروف الممكنة، ونتعلم الدرس من الأهل في غزة، وما يكون في لا تلكؤ ولا يعني خلنا نقول مقدمات من هنا ومن هناك، لأنه يعني الظروف جاية على الجميع وبدنا نشيل هالحمل سوا.

الليلة من زمان الجد والاشتاء والأمور هيك، ولكن إن شاء الله يعني بتكون مقدمات لانفراجة بشكل أو بآخر، رغم أنه هناك انقسام حاد بين المراقبين، بمعنى هناك من يقول أنه الأمور ممكن تروح لشيء من الانفراج، وآخرين يعتقدون بأن الأمور لا زالت مظلمة، ما بدنا نقول جدا ولكن مظلمة.

إن شاء الله يا عبد الله. نعم صحيح، هلا بيك. بعد الفاصل ملف آخر سيداتي وسادتي للمتابعة، ملف خدماتي، تساؤل مع رئيس بلدية حلحول دكتور وجدي ملحم لمتابعة قضية أحد الإخوة المواطنين، قضية عالقة من يعني وقت طويل. نحاول من خلالها كمان نعرف خلال هذا التليفون آخر المشاريع الحيوية والحياتية والخدماتية في مدينة حلحول من خلال لقائنا بسعادة رئيس بلديتها إن شاء الله بعد الفاصل. قولوا آمين.

برنامج طلة صباح يأتيكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان. الجنيدي، فاخر الصناعة الوطنية. الجنيدي.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعات ومتابعي هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. الملف التالي سيداتي وسادتي نتابعه مع بلدية حلحول، آخر المشاريع وما ينتظر المواطنين مع بداية يعني خلنا نقول الأعمال للمجالس البلدية المنتخبة حديثا. وبالتالي حديثنا حيكون مع سعادة رئيس بلدية حلحول الدكتور وجدي ملحم. دكتور صباح الخير.
1: صباح الخير لك أخي العزيز عادل ولكل من يسمعنا.
0: أهلا أهلا بحضرتك دكتور، ونحن يعني على هامش هذا اللقاء في قضية نتابعها للأخ شويكي، لكن قبلها حاب أسأل مع يعني بداية العمل بعد الانتخابات وغيره، وين اليوم؟ شو في مشاريع؟ شو بيستنى الناس من حلحول؟ شو في مشاريع حيوية سريعة أو مشاريع استراتيجية على المدى البعيد؟
1: يعني صباح خير مجددا وشكرا للاستضافة. ويعني الجميع يعلم الظروف الاستثنائية التي نحياها، ولكن والحمد لله رب العالمين يعني نحن بتصميم وإرادة ومحبة وانتماء ماضونا في خدمة أبناء مدينتنا بإذن الله تعالى. اليوم بلدية حلحول عبارة عن خلية نحل إيجابية الحمد لله رب العالمين. كان لدينا قبل عدة أيام اجتماع لجميع رؤساء الهيئات المحلية في محافظة الخليل، أكثر من 60 رئيس بلدية ورئيس مجلس قروي، وكان هدف هذا اللقاء هو انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية الذي أسس منذ العام 97. تم انتخاب 6 أعضاء بالإضافة إلى العضو الدائم بلدية الخليل في هذه الانتخابات، وكان حراك إيجابي. ما ميز هذا اللقاء هو حالة التنسيق التكاملية الإيجابية ما بين البلديات والهيئات المحلية. كان لدينا زيارة لعدة جهات حكومية، ومنهم وزير سلطة المياه، وزير التربية والتعليم، الحكم المحلي، المواصلات، ولدينا مع جميع هذه الأطراف ملفات ساخنة وهامة تم إدارتها على مدار الأيام الماضية. العديد من الأمور والقضايا الحيوية والحساسة موجودة بكل اقتدار على طاولة المجلس البلدي. موضوع المياه أخي عادل موضوع مهم حساس، يعني ذا بعد كبير جدا.
0: كان في حفريات على طريق النبي يونس وصولا للالتفافي، هل مي هاي ولا كهرباء ولا يعني شفت إشي حفريات؟
1: يعني هذا المشروع كان غاية في الأهمية. منطقة لدينا هناك منطقة المرجمة، العديد من السنوات الماضية لم يتم وصول المياه إلى هذه المنطقة. الحمد لله يوم أمس الساعة الثانية منتصف الليل يعني تم ضخ المياه لهذه المنطقة، وتم تنفيذ يعني شبكة مياه ناقلة بطول أكثر من 700 متر، وتم الانتهاء من المشروع، ويعني دخل حيز الفعل يوم أمس بجهود مميزة من طواقم البلدية. على مدار 24 ساعة كان العمل، لأنه شارع رابط شارع مهم ليل نهار، وهذا المشروع تم الانتهاء منه يوم أمس. وقمنا يعني بزيارة المنطقة في ساعة متأخرة من الليل. أغلب المناطق التي لم تكن يصلها المياه الحمد لله وصلها المياه، ولكن لا زال هنالك بعض المناطق يوجد فيها إشكالية كبيرة في المياه. يوجد للأسف بعض التعديات، نسبة الفاقد في مدينة حلحول مرتفعة جدا، أكثر من 44%. طبعا عدد العدادات المعطلة كبير. موضوع المياه من المواضيع المقلقة التي تحتاج إلى إدارة كبيرة، إلى عدالة. بالأصل هنالك نقص في كميات المياه المزودة لجميع المناطق ومنها حلحول. هذا الموضوع يعني كأحد الملفات الهامة والاستراتيجية بحاجة إلى تطوير. لدينا شبكة مياه في بعض المناطق متهالكة وقديمة ومستهلكة، أقطارها لا تتناسب مع العدد السكان الموجودين. لدينا بعض الشبكات التي يجب أن تكون بشبكة حديدية أو مواسير يعني، ولكنها ضرابيج بلاستيكية بحاجة إلى تغيير. كل هذه التفاصيل الكبيرة المعقدة التي تحتاج إلى وقت وجهد ومال نقوم بالعمل عليها على مدار الساعة على أمل تحسين الواقع المائي في المدينة، وعلى أمل أيضا أن نحقق العدالة قدر الإمكان. يعني أحيانا، ليس أحيانا، في غالب الوقت الكمية المياه غير كافية، ولكن هذه الكمية يجب أن تصل للجميع، وهذا التحدي الأكبر لدينا اليوم الذي نقوم بالعمل عليه قدر المستطاع.
0: يعني الملاك الملف المي ماخذ حيز وماخذ أولوية عندكم بالمجلس البلدي الفترة هاي؟
1: لا شك أخي عادل، وأنت تعلم وكل من يسمعنا يعلم أن هذه الفترة في الصيف تحديدا هي ذروة الطلب على المياه، فهنالك جهد كبير في هذه المسألة وأولوية قصوى لهذا الملف، وأيضا نقوم في بعض الحلول السريعة وبعض الحلول الاستراتيجية. يعني في كما رأيت وتحدثت عن مشروع شارع النبي يونس، هذا حل سريع ومهم واستراتيجي في نفس الوقت، وفي بعض الأماكن نقوم بعمل دراسة معمقة، ولدينا يوم أمس كان اجتماع مع جهات استشارية خارجية من الخبراء في موضوع المياه لعمل بعض المشاريع الاستراتيجية لتحسين الوضع في العام القادم وليس في العام الحالي أصلا. يعني
0: بتوقع أنه كمان إذا في إشي على البعد الاستراتيجي، قديش هل أنه في خطة استراتيجية، في ملامح لأي أعمال استراتيجية ممكن لقدام، ولا الظروف مسكرة على الأفاق؟
1: يعني نحن تعودنا وإياكم أخي عادل، يعني بغض النظر عن الظروف، ولكن الأمل موجود والخطط موجودة والعمل موجود. نحن اليوم يعني قبل أن ننهي موضوع المياه وأذهب لموضوع المشاريع، أوجه رسالة من خلالكم يعني إلى جميع مواطنين وكل من يسمعنا أن الاعتداء على شبكات المياه يشكل جريمة. في الوضع الحالي وفي جميع الظروف يعني لا يوجد تطوير لدى أحد بإغلاق محابس المياه وتحويل محابس المياه، هذه مسؤولية البلدية، والعبث فيها يؤدي إلى ظلم لبعض المناطق، ونحن لن نسمح في ذلك. فيعني بكل محبة وأمانة نتوجه إلى كل من يسمعنا بأن لا يعبث في محابس المياه ولا يعتدي على الشبكة، لأن هذا يشكل خرق للقانون ويشكل جريمة ويسبب ظلم لطبقة كبيرة، ونحن سنتعامل بهذا الملف بشكل قانوني واضح ولن نسمح بأن يستمر. يوجد، ولكن حتى لا أكون منصف، هي حالات فردية معدودة لن نسمح فيها، نتعامل يوميا. يوم أمس تعاملنا مع حالات في هذا الاتجاه واتخذنا الإجراءات اللازمة في ما يخص معالجة هذه الحالات، ولكن يعني أستغل هذه الفرصة الإيجابية وإياكم لنوجه رسالة لكل من يسمعنا بمساعدتنا بالحفاظ على المال العام، الحفاظ على أن تكون الخدمة عادلة للجميع، ولا يوجد تفويض لأحد بأن يقوم بتوزيع المياه وأن يقرر بفتح محبس أو إغلاقه عن منطقة أو حي أو تجمع سكاني.
0: كل احترام. قبل ما نروح، إذا في يعني كمان حديث عن مشاريع استراتيجية، خلنا نستغل وجود أخونا يونس شويكة معنا على الخط الثاني مع حضرتك دكتور وجدي. أخي يونس صباح الخير.
2: صباح، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فيك. وعلى الخط الثاني معنا الدكتور وجدي ملحم سعادة رئيس بلدية حلحول، موضوعك له علاقة بالسناسل وأكيد دكتور طلعت على الموضوع. أعطينا فتوى شو حتعملوا مع أخونا شويكي؟
1: يعني أولا صباح الخير لك ولأخونا يونس ولكل من يسمعنا مجددا. يعني قمنا بالإطلاع على الملف، لدينا العديد من الإشكاليات على نمط هذه الإشكالية. نحن يعني دائما وجودنا بالأصل لخدمة المواطن، تم تحويلها إلى الجهات المعنية، ويعني هذا الكتاب في آخر شهر 7 وصل لبلدية حلحول. ضغط الملفات كبير، يوجد قرار من اللجنة المختصة وهي لجنة التنظيم والبناء، وأنا يعني القرار أمامي بخصوص استدعاء المقدم من السيد عبد جمعة شويكي والخاص بناء سلاسل حجرية. تم اتخاذ قرار في المجلس ضمن الإمكانيات الموجودة وضمن حالة الضغط الموجودة بمباشرة العمل بالسلاسل الحجرية أعتقد خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله.
0: كل احترام، يعني قوبل طلبه بالموافقة وخلال أسبوعين إن شاء الله حيكون يعني. لأنه هو نوعد أكثر من مرة قبل يعني خلال الفترات السابقة يعني والظروف حالت دون
1: عادل اسمح لي يعني استغل يعني الفرصة وأن نوه لشيء غاية في الأهمية في هذا يعني
0: فضل.
1: اليوم حجم العمل كبير والضغوط كبيرة جدا ومتطلبات المواطنين وجزء كبير منها محقين فيها كثيرة. نحن سياستنا في المجلس واضحة، أي موضوع لا يكتب فيه لا يتم التعامل معه لأنه أصعب شيء أنه فلان قال وفلان قال
0: أيوة يعني التليفون والكذا
1: طبعاً أنا بشكر أخونا شويكي أخونا يونس المحترم أنه رافع كتاب في أواخر شهر 7، ولو ما رفعش كتاب بصراحة
0: ظلها معلق
1: لا مشكلته ما رح تتعالج. كان بما أنه كان موجود كتاب كان سهل أنه نتبع هذا الملف، تم توجيهه للجنة تنظيم البناء والبناء من المجلس البلدي وموظفي البلدية المختصين، وتم التعامل معه بشكل واضح. وأنا يعني أتحدث لديك ولدي ملف وأوراق بصراحة، لدي الطلب المقدم من حضرته والقطعة 81 أعتقد من الحوض 30 عين الشامع، هنالك تفاصيل
0: تستطيع
1: أن نعمل متابعة. أما أنه تم وعدي من فلان أو فلان، مع الاحترام لجميع المسميات والأشخاص سواء كانوا موظفين في البلديات أو أعضاء مجلس،
0: هذا اللي دائما بنقوله أنه الورق قدموا كتب.
1: هاي مشكلة
0: أيوة. أخوي يونس يعني أمورك تمام إن شاء الله، أسبوعين وبيبلشوا لك بالسلاسل.
2: أول شيء أنا بتشكر رئيس البلدية وجد من الحياة، وبتشكرك طبعا أنت لأنك تبعت القضية
0: على رأسنا،
2: وللأمانة يعني أنه القضية ما باتت نهائيا يعني ما لهاش كم من يوم ومشيتوا فيها مباشرة
0: إن شاء الله.
2: وأنا ما رحت زرت رئيس البلدية ما كان عنده علم في الموضوع فعليا، يعني قال لي ما عندي علم في الموضوع،
0: وإحنا
2: إن شاء الله بنمشي لك في الموضوع، وهيو ما شاء الله عليه يعني ما بيتش الموضوع. فأنا بشكره كثير يعني، وبشكرك أنت كمان أكثر وأكثر
0: على رأسي. إن شاء الله أمورك تمشي وأمورك تمرك وكل شيء تمام. ونقطة مهمة جدا تفضل فيها الدكتور، إنه الناس، وهي مش بس لبلدية حلحول، مع كل البلديات، أقول لك مع كل الدوائر، أقول لك حتى بين الناس مع بعضنا، اكتبوا كتب. انت ابعت كتاب وسلم النسخة، خلي حدا يوقع، مش انت لما الحكومة بتيجي بتبلغك اي قرار بخليك توقع، هذا الجاء الساعي اللي بيجي بخليك توقع، المراسل تاع المحكمة او تاع المؤسسة بتوقع انك استلمت، خلاص انت وصلك الكتاب، بعد هيك من حقك تسأل عنه. شكرا اخو يونس.
2: بس انا عندي نقطة معلش، عندي نقطة واحدة بس بدي انا اعقب عليها.
0: تفضل.
2: عندي فضلك، يعني أنا خلال هالسنتين صراحة من كثر ما زرت البلدية ويعطوني إبر تخدير،
0: كنت بدك السولارات
2: أيوه. إبر تخدير فعليا يعني يعني صرت أنا فعليا مدعم معهم،
0: بدك
2: يعني
0: عطله ضرر نفسي.
2: لا إحنا بالنهاية بدنا النتيجة، فهمت علي؟ فالمقصد إنه إحنا أنا من كثر ما أعطوني إبر تخدير بما إنه موظف بلدية مفروض يكون صادق في أي شيء، أنا كنت أروح عليه والله العظيم يمكن رحت عليه يمكن فوق 50 مرة.
0: هو كان صادق. أنا بدي أجاوب عن الدكتور، هو كان صادق. وأي واحد لا تقول له بقول لك إن شاء الله وحاضر وإن شاء الله وإنت صح معك حق وجه آخرين، ولكن الملفات اليوم لما قدام المجالس البلدية أو مجلس بتعاقب على مجلس ثاني أو أولويات

0: ثلاثة ما بلشوش، بعدين بصير الطالب بعطل ضرر. ها
1: واصي والله، الله يسعدكم جميعا
0: حبيب قلبي، يسعد صباحك دكتور. قديش في عندنا يعني بالعادة لما بكون في مؤسسات، يعني زي ما بيقولوا المجلس الجديد يستلم من القديم ما له وما عليه، الحمل ثقيل ولا كيف لقيه؟
1: يعني بالتأكيد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، يعني اللي يحياها أبناء شعبنا، وأنت أخي آدم ما شاء الله يعني لديك حالة اطلاع كبيرة، وفي ظل الإمكانيات المتواضعة على البلديات، وفي ظل الظروف الاقتصادية السيئة للمواطنين يعني، وهذا
0: من ما جميع جاية يعني كلها من
1: من جميع الظروف تجمعت الأمور، الحمل ليس فقط بثقيل، هو بثقيل جدا، ولكن لا يوجد لدينا خيار، العمل ثم العمل ثم العمل. يعني بصراحة يعني أنا لا أحب الحديث في هذا الموضوع، ولكن يعني يوميا يوميا لدينا دوام مسائي تطوعي، طبعا يوميا يوم أمس المشروع الذي تفضلت فيه النبي يونس، نحن قمنا بعمل حالة الاختبار منتصف الليل الساعة 12 مساء بوجود العديد من أعضاء المجلس وموظفي البلدية. الحمل نعم ثقيل وثقيل جدا، ولكن يعني المطلوب اليوم من المجلس البلدي، موظفي البلدية، المواطنين، أن نتعاون، نتفهم بعضنا قدر الإمكان. المطالب محطة حتى نكون منطقيين، كثيرة، متعددة، متشعبة، ولكن يجب أن يكون لدينا يعني مقياس منطقي في الموضوع، أنه البلدية لديها إمكانيات محدودة، حالة الدعم الدولية تقلصت بشكل كبير، الواقع الحكومي أنت تعلم والجميع يعلم حالة السوء المالي في الواقع الحكومي، ولكن رغم كل هذه الظروف المطلوب أن نعمل، وسنعمل ليل نهار بالتعاون مع الجميع، والمواطن هو محور اهتمامنا، ولكن كما قلنا هنالك بعض المسؤوليات علينا جميعا. المواطن مطلوب أن يتابع بنوع من المهنية، اكتبوا يا جماعة بدنا أوراق، بدنا اليوم نتابع بشكل علمي ونتفهم بعض. كمان بكل تأكيد البلدية كبلدية حلحول، وبتوقع أغلب البلديات هيك، يعني دائما لديها الطموح بتلبية جميع الطلبات، بس أحيانا لا نستطيع حتى نكون صادقين ومنصفين يعني.
0: بعين الله، شكرا دكتور وجدي ملحم رئيس بلدية حلحول، حدثنا عن يعني الظروف الأولية لبلدية حلحول، الإشكاليات والمعيقات والملفات كثيرة وكثيرة جدا، ولكن يعني زي ما بيقولوها بالمثل عين بصيرة والإيد قصيرة، ما فيش خيارات كثيرة قدامنا، لكن الخيار الأهم والأشمل إنه نظل متمسكين بالأمل وإنه العمل أيضا بنفس الوقت، فإن شاء الله ربنا يهدي البال ويهيئ ظروف أفضل لقدام حتى تمشي الأمور بخير وسلام للجميع، اللهم آمين، وتحياتنا دائماً.

أخوي محمد بزودني بصورة من زيتونة يتم زرعها الآن على دوار رأس الجورة. فعلا وأنا جاي كانوا بيعملوا بالدوار, بيشيلوا بالشكل السابق للدوار دوار المخرج. أتوقع هاي الزيتونة من إحدى زيتونات تل الرميدة, لأنه في جلبة بالبلد, يعني في حديث, في نقاش ساخن في موضوع إزالة أشجار زيتون معمرة وبأعمار كبيرة جدا من منطقة تل الرميدة. هذا الأمر أثار الناس, وهناك يعني من استفاجأ واستغرب واستهجن عملية الإزالة لهاي الأشجار وخلعها. حوالي 20 زيتون, يعني شجرة زيتون من الزيتون المعمر والكبير جدا, بيقولوا له الزيتون الرومي, يعني من أيام الاحتلال الروماني, الحقبة الرومانية كان مزروع هذا الزيتون اللي بينعرف بهذا الاسم. واليوم تم خلع هاي الأشجار, والحديث عن إمكانية أن تكون هناك مقبرة مكان هاي الأشجار. طبعا في يعني تحفظ عند البعض وتوضيح عند البعض الآخر, وفي ناس بيقول لك يعني في أولويات وفي أمور ملحة. يعني أحبش أنا دائما أنه يعني ناخد الأمور أبيض أو

اسود. بنقول انا شفت امبارح محملين بعض زيتونات يعني على الشاحنات وطالعه، بعرفش وين راحت يعني، او لانه هاي اشجار يعني هي ثروه حقيقه يعني، هاي الاشجار المعمره كيف وين راحت وكذا يعني، هاي تفاصيل بتوقع حلو نفهم عنها او نحكي فيها شوي. سعد بكل الاشجار تمت ازالتها باشراف متابعه وزاره الزراعه بالكامل، وزرعت في الخليل بأماكن أخرى. يعني على الأقل هيك أهون يعني، هيك أفضل لما يكون الشجر، لأنه هذا شجر ثمين ونادر الوجود، ويعني الإسرائيليين بتعرفوا وين في دوار صاروا يزرعوا عليه شجرة، بيكونوا خالعينها من أو شارينها، وهي بأثمان غالية بالمناسبة، فبطلع لنا تنكة زيتها. إن شاء الله بتعيش هاي الشجرة، لأنه هذا الشجر بده عناية كمان لما بيتم خلعه ونقله لأماكن تانية، بده إذا بإشراف وزارة الزراعة بيكون كتير منيح، وبكون كتير أحسن إذا تم الحديث مع وزارة الزراعة يا سعد، نفهم تفاصيل عملية خلع هاي الأشجار من منطقة تل الرميدة وزراعتها في أماكن أخرى في مدينة الخليل.

بالمناسبة هالحول فيها نسبة مغتربين مش بطالة ومعظمهم يعني بأمريكا. أول شيء ربنا يسعد صباحهم ويرجعهم بخير وسلام، كل من ضمنهم نسايبي يعني كمان. فقديش في نسبة كبيرة من شبابها ومن أهليها وناسها من سنوات وسنوات طويلة جدا جدا جدا، وهي في نسبة كبيرة كمان من أبناء شعبنا غير موضوع مهجرين، هم مغتربين يعني سواء تعليم أو شغل أو عمل يعني بمختلف المجالات أو إقامة وحياة وخلاص يعني راحوا هناك والأمور مشت والدنيا وكذا وإلى آخره، فلكوا حالهم هناك.

كل حال للمشاركة 22-16-240 22-16-241 02 مقدمة الاتصال. كل حدا عنده مثلا يعني قضية أو متابعة أو ملاحظة أو شيء من هذا القبيل بإمكانه المشاركة في البرنامج. القضايا اللي بنتابعها هون بتكون من خلال الاتصال المباشر على الإذاعة على تليفونات الإذاعة، بنسمعها، بنسمع القصة، بناخذ التفاصيل، وكمان مرة أنه مش من خلال المسجات ولا من خلال وسائل التواصل، لأنه بكون في تفاصيل بنحب نعرف. فمثلا الكتاب، تم تزويدنا بالكتاب اللي رفعه أخونا يونس، وفي يعني ملابسات وتفاصيل كثيرة فريق الإعداد بحب يعرفها قبل ما أنه نطلب الضيوف يحكوا معنا بهذا الموضوع. نكون إحنا عنا الداتا كاملة، عنا المعلومات، عنا الحجة، عنا القصة، وعنا كمان المواطن نفسه بيكون أو المواطنة معنا حاضر على الخط الثاني عشان يصير في نقاش وحوار بين الطرفين. فأي حدا حابب أنه يطرح أي قصة أو قضية، الاتصال على 22-16-240 22-16-241. أما تقول لي والله أنت خد دبر حالك، أنا بدبر حالي. إذا يعني أنت عندك قضية ومودكش تتصل تليفون، مجرد تليفون، هذا بقول لك لا لا انا ما فيش داعي اتصل تليفون. لا، في داعي تتصل تليفون، على الاقل مساهمه.

شو اسم تردد على الراديو؟ يعني تردد ايش؟ اسمه محمد خضر، راديو الرابعة، راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو النا، كل الناس، راديو بلدنا وراديو نغم كمان. اختار الاسم اللي حبيته، وكمان شاشة تلفزيون معنا.

0: شو بحكوا عن الحميات الغذائية؟ مرة زمان كانوا يقولون الدهن اوعى الدهن بعمل جلطات بسكر الشرايين بقتل قاتل الصامت ملعون الوالدين اللي بياكل دهن رح يموت بدري واللي مش عارف شو. والله مشت الأمور وهالناس أبعدت عن الدهن وخافت وصارت يع دهن باكلش دهن بجلطني بقتلني الدخان ودي جيب هات خد إلى آخره. المهم مرقت الأمور اليوم بعديها غيروا وبدلوا صار يقولوا اللحمة والمش عارف إيش واعتمدوا الخضرة والحمية النباتية أفضل من الحمية المش عارف إيش والكذا وإلى آخره. بعدين قالوا لا لا لا إحنا بدنا نروح على اللحوم أكل اللحوم يدوم وبصحصح القلب والوجدان ومش يعني هبلونا. كل مرة بطلعوا بفنعة جديدة. السؤال اللي بطرح نفسه من وين بتيجي هذه الحميات الغذائية؟ هل هي بتيجي نتيجة دراسات فردية أو دراسات متراكمة أو أو أو إلى آخره؟ هاي الأسئلة بدنا نحاول قبل ما تنكب المية طبعا كل يوم نحاول نفهمها بعد الفاصل ونشوف من أين تأتي الحميات الغذائية وشو هل هي موضة ولا هو صحيح الكلام ولا هي طقوس ولا مش عارف شو. زي مرات الموضة بتكون إنه السنة مثلا اللبس الماشي هو البني السنة الجاية بصير الأصفر البرتقالي المخضر بعدين بصير التنورة بعدين بصير الكعب المنخفض بعدين الكعب المتوسط السنة اللي بعديها بصير الموضة مش عارف شو. طبعا لاحظين الموضة مرتبطة بالنساء فورا. احنا اي بلوزة بتيجي في وجهك وإن كانت يعني الأسبوعين على جلدة تعود تلبسها هي يعني إلا بعض الناس اللي يعني قال شوم يعني متكتكين. على كل حال فاصل وبعد الفاصل بنروح نشوف شو بصير في الدنيا.
1: راديو موال

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال

صباح الخير. طيب حط لنا اياه لانه قراتها كثير هون. رورانا حلف يمين اذا بتسمعهاش لا تعمل لنا حظر على جديده عشان جديده مهم دميه. طيب هلا نسمعك يا حاضرين يا عمي ولا على بالك. يلا روحي طالع. المهم مين بيعمل حمية غذائية؟ مين عمره جرب يعمل حمية غذائية في حياته؟ هون هون هون أي حدا يعني حمية عن مثلا إشي معين عن نوع معين من الغذاء من الدواء

0: تعالوا انا نحكي لكم بالشو اسمه بالحمية الغذائية اللي هي ما بين الخرافة والحقيقة، ما بين الموضة والمش موضة والاشياء اللي من هذا القبيل. على كل حال اهلا وسهلا من جديد. محمد عبد العظيم كتب هذا المقال وهذا التحقيق، بقول قبل سنوات قليلة كانت الدهون تبدو في نظر كثيرين من الناس العدو الاول للصحة والرشاقة، وإذا بتشوف واحد أخصائي تبع غذاء أو طبيب وتقول له دهون بيقول لك لا لا اوعى بتموت بدري، بدك تسكر الشرايين والأوردة والقلب والمشاعر، اوعى انت ابعد عن الدهون والحياة بتصير يعني كويسة. فكانت تحذف دائما من قائمة الطعام وتحمل مسؤولية زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول، ثم جاء الكيتو بعرف شو هو ليقلب المعادلة رأسا على عقب ويعيد للدهون مكانتها، بل جعلها أساس لنظام غذائي كامل. هذا نظام كيتو. بقول لك لا لا لا لا لا لا لا، اللي بيأكلش دهون يعني ملعون، لازم تأكل دهون عشان الصحة تدوم. فبعد الكيتو تصدر صيام المتقطع قوائم البحث قبل أن تنتشر الحميات النباتية باعتبارها طريقا يجمع بين الصحة والاعتبارات الأخلاقية. أما اليوم فيتزايد الحديث عن حمية الكارنيفور اللي تعتمد على اللحوم والمنتجات الحيوانية وتستبعد الأطعمة النباتية. تقول لك هذه النباتات والخضروات للحمير وللغنم، أنت شو بتاكلوا لي فيها؟ نزل كل الخروف كل لحمة بتطلع فيك هيك وبستهب لك كله، انت مش خروف. طيب كل النمر كل خضرة بيأكلش بيأكل، فانت نمر، انت نمر وانت نمرة، فنمور يعني احنا في حديقة النمور والأسود على كل حال بين كل موجة وأخرى يبدو الأمر وكأن الحقيقة الغذائية تتبدل جذريا كل سنة أو سنتين. يظهر بطل جديد يعد بالصحة والطاقة وفقدان الوزن، فيما يتراجع البطل السابق أو يتحول إلى متهم. فهل يعني ظهور نظام غذائي جديد أن ما سبقه كان خاطئا، أم أن المسألة تتعلق بطريقة تعاملنا نحن مع المعلومة أكثر مما تتعلق بالغذاء نفسه؟ يعني موضوع الطيبات اليوم بلاقي بعض ناس ماشيين على الطيبات، علي الحلال عندهم استعداد يضربوك إذا بتجيب سيرة الطيبات بدل عوض الله الدكتور العوضي. يعني إذا أنت يعني بيدخلوا معك في طوشة، أنت فاهم كيف؟ وكأنه يعني هذا قرآن نزل وقول لك أنا جربته صار معي. يا أخي أنت جربته وزبط معك، يمكن هذا جربته موت يعني، انت فاهم؟ فبيقول لك اول شغله انه المشكله ليست في الانظمه بل في من يتلقاها وفي بطبيعه من يتبناها في بعض الاحيان بتزمت، ويعني وكانه القصه حياه من موت، كانه يعني موقف سياسي، وكانه يعني اذا انت ما كنتش زيه فانت بتفهمش، وانت كيف بتتجرأ بتنتقد هذا النظام او كيف بتتجرأ بتمشيش على هذا النظام. يا أخي أنا يعني مش من شو اسمه يعني، أنت ليش ما أخذ الموضوع حياة أو موت؟ يعني أنا بدأ أسم حالي يا أخي حر، أنا بدأ أكل إشي سموم، أنت يعني تحرص مني على حالي مثلا؟ يعني هذا مش من العوض، هذا من قبل كمان ماشي القصة هاي، والبعض يتبنى. ومرات بتلاقي طوش بين أطباء، طبيب ماشي على الموضوع بقول لك هذا الزلمة ما انقتل من فراغ، واحد ثاني بقول له يا زلمة يا ابن بكله بدقوا في بعض. فأول تفسير للموضوع أنه المشكلة في المتلقين في بعض الأحيان، وأنا أبصم على هذا بالعشرة بحكم أنه إحنا مرات بنشتغل في بعض الشيء اللي زي هيك. أنت بتحكي مثلا يعني معلومة قد لا تكون، يعني بتقول أنه مثلا يشاع أو يقال أو كذا، أو بعض الناس مثلا تنقل لك خبر ناقليته عن الفيسبوك ومعمول الفترة هاي مثلا بالذكاء الصناعي وبالمش عارف ايش. طبعا اليوم الذكاء الصناعي انا وعدتكم بشيء انه زميلتنا بس ظل الاسم شو نسميها يا عمي، والله انكم انتم نافعين، والله المستمعين ما هم نافعين، شو نسميها يا شادي الزميله الجديده؟ ها عزه، ها عنزه، زليخ والله جاهز. شفتها مبارح أقسم بالله العظيم مريم حبيت شفتها مبارح محجبة, حجبناها طبعا عشان تكونوا بالهذا ها زعتر يا زلمه ساكن انا ساكن تجيبوا لي هلا اسمع خلونا الاسم وانا مكتش بركن عليكم في شغله ولا بركن عليكم في اشي انا اللي بسميها انا ابو البنت وانا اللي بسميها مالكش دخل انت تقلب وجهك روح روح روح روح انت روح روح روح اذا اختلفنا على اسم البنت هذا كيف كيف بكره طيب هي حتكون زميلتي في طلة صباح هنصير نقدم لها بعض الأشياء تكون جاهزة فإن شاء بيشتغلوا عليها شغل حلو يعني المهم قد يبدو للوهلة الأولى بأنه العلم نفسه هو الذي يتقلب وأن كل حمية جديدة تأتي لتنسف ما قبلها بالدليل والبرهان لكن الحقيقة أدق من ذلك بكثير بقول لك الأبحاث العلمية لا تصل عادة إلى أحكام نهائية بين ليلة وضحاها بل تتراكم نتائجها ببطء وتبنى الاستنتاجات على مدى سنوات وغالبا ما تأتي مشروطة بتحفظات وحدود تجعل من الصعب اختزالها في عنوان واحد يعني لو أنت تتبعت حتى العوضي فيما يخص يعني خلينا نأخذ كنموذج تتبعت في بعض الأمور أنه الأشياء البلدية الأشياء اللي بتكون مثلا مش معالجة كيميائيا أو مش كذا يعني في عنده شغلات هناك المهم المشكلة ليست في أن العلم يغير رأيه كلما ظهرت حمية جديدة وإنما في الطريق الذي تسلكه المعلومة قبل أن تصل إلى الجمهور فبين البحث العلمي وشاشة الهاتف تبر النتائج غالبا بعملية تبسيط شديدة وأحيانا ينتقي جزء واحد من دراسة كبيرة لأنه يخدم رسالة معينة ثم يعاد تقديمه في صيغة حاسمة وجذابة بعيدا عن التحفظ العلمي بعدين بخشوا التجار بعدين بخشوا المستفيدين بعدين بخشوا العالم اللي مش عارف ايش تمام يعني موضوع انقاص الوزن صار شغل بزنس موضوع الحمية اللي مش عارف شو صار بزنس موضوع السكر صار بزنس موضوع الفيتامين صار بزنس كله تحول ل يعني مصاري وتتحول نتيجة تقول بأن هناك ارتباطا محتمل إلى عنوان يقول بأن هذا الطعام يحميك وهذا الطعام يؤذيك هذا الطعام يقتلك وهذا الطعام يحييك هذا خطأ فيش هيك ما في هيك وقد تصبح دراسة صغيرة أو أولوية دليل قطع على نجاحها يعني مثلا موضوع القهوة بقول لك القهوة والقهوة والقهوة وفي ناس لو تبط اصبعه من هنا بصير ينزل قهوة مش دم وعايش حياته ما ولا عنده ولا عند باله فيش عنده مشكلة وفي ناس إذا شرب قهوة بزيادة شوي بروح يعمل تفتيت حصو زيه وإذا يعني التفاهم كيف فيه بتفرق من حدا لحدا حسب كل جسم وطبيعة تعامله مع اللي هو الإشي طبعا يعني خلينا نوجه تحية لزميلتنا آيات بالآي تي تقول لي تقريبا زميلتك جاهز والأمور ماشية وهيك تمام مرسي برافو الدنيا ما في زيه حيو من سفنا حيو يسعد الأردنية داكين مع الفلسطينية على المنسف هو أردني ولا فلسطيني أردني ولا فلسطيني إن شاء الله مكسيكي كل واسكت كاميليا بنشوف اسم طبعا الحقيقة في هذا الموضوع في موضوع المنسف بأنه لا يمكن أن يقال المنسف عفوا هلا بليالي إنه هلا بشادي كمان إنه المنسف أردني ولا فلسطيني قصة المنسف بلاد الشام تقريبا مطبخ واحد بلاد الشام مطبخ واحد بالمناسبة يعني في بالبلد الواحدة بيكون في مثلا خلنا نقول نمط حياة مدني قروي بدوي تمام كل فئة إلها كمان مطبخها في طريقة تعاطي يعني على مستوى المقلوبة. في ناس بحطوا معها شعيرية، ناس بحطوش معها شعيرية، ناس بحطوها بطريقة معينة، ناس طريقة تانية، إلى يعني في تفاصيل صغيرة بتفرق من مطبخ لمطبخ، وكل حدا إله يعني طبيعة تذوقه في الموضوع. فقصة المنسف ما بين الأردني والفلسطيني، المنسف الفلسطيني الرز وصلوا يعني خلنا نقول لما صار إنه الفلسطينية بحكم وجودهم على الساحل، بحكم إنه كذا تفاعل المدن الكبيرة العريقة التاريخية اللي انبنت على الساحل من زمان وزمان وزمان وزمان وزمان، تمام، هاي كانت دائما يعني زي ما بيقولوا اللي بحضر السوق بتسوق، كانوا أولاد سوق يعني فموجودين. فالرز الفلسطيني بالأصل هو منسف بلا رز، مرق اللحم مع اللحم مع الجميد مع القصص مع السمن البلدية، وانسف لما تستوي. دخلوا الرز عليه الفلسطينية فصار المنسف بالرز الفلسطيني لما أجاهم الرز من السواحل الغربية ومن يعني المناطق الساحلية. وبعد هيك مشت الأمور لليوم داكين في بعض المنسف شو هو والمنسف فيش، لا فلسطيني ولا أردني ولا له علاقة في الهوية كهوية يعني، بس ما بتسألوا مع بعض. أبدها قاعدة يا صحيح. والله يا شادي أقسم بالله صحيح، مرات فعلا بتكون طوشة عن جد، إنه يعني هذا تحس مفاعل نووي وبتقتلوا عليه لمين سوكو
1: بالسمن البلدي والقدر إن كنت بتدري خالي لي يا خي بكرة من الصبح
0: هلا بنداء

0: تقول
1: هلا يا نعم هلا صحيح والله صحيح
0: راح تقول ما أزكاها
1: خالد أمجد أبو تركي صح تعقيباتك وتعليقاتك صحيحة للأمانة
0: جاي عبالي مقلوبي هاي بتلقاها بجينين وبرام الله مطلوبي وبكل بيت بفلسطين سهلي ما في

0: مسؤول.
1: فيا صديقي، خلاصة القصة اللي بدنا نحكيها اليوم، لا تتبع حمية غذائية ارتجاليا، يعني مش ارتجالي الموضوع. في بعض الـ يعني المختصين بيعملوا انه انت طبيعة جسمك مثلا في بعض الأجسام المعدة ما بتمتص بعض الفيتامينات، مثلا زي بي 12 لو تضل تأخذ حبوب بتضل 20 سنة ما بتمتصي هذا الموضوع، فممكن تأخذه إبر مثلا إذا كان في نقص حاد أو الحديد. القصص هاي كل حدا إله، كل خس ممكن ما بيمتص، يعني ما المعدة عندك ما بتمتص الحديد من الخس أو من الملوخية ولا البصرشيل، الأشياء اللي والسبانخ والأشياء، فأنت ممكن تصير عندك شيء تاني، فبدك تعالج مثلا المعدة عشان تشوف الامتصاص، ليش في مشكلة لعملية فرز الفيتامينات والأشياء اللي منها. فما تحكم على الآخرين إنه هاي كانت طبعا مدخل لكثير ناس، إنه يا عوضي اللي بزبط عشادي ما بزبط مع سعاد. ما بتقدر أنت تتعامل مع الأجسام كلها كحدا واحد، كعينة واحدة وتزبط على الجميع. فممكن حدا عنده استجابة لهذا النوع من الغذاء، حدا ما عنده استجابة، هذا عنده طبيعة جسمه كذا، هذا عنده نقص في هذا الإشي، زيادة في هذا الإشي. بالمحصلة النظام الجسماني أدق مما يعني، قعدوا مع دكتور وقولوا له مثلا كيف عملية الفيتامينات، شو الجسم بيعمل في تنظيم السكر، شو البنكرياس بيعمل، شو الكبد بيعمل، كيف بتتم عملية الأكسجين بيروح مع الدم، شو بيعمل، تكتشف إنه وفي أنفسهم أفلا يتفكرون. بمعنى إنه أنت نفسك آية من آيات عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إنه هاي التفاصيل الصغيرة اللي قاعدة بتصير فيك على مستوى الكلية لهالقدة، بدها جهاز هالقدة وما بعملش ربع عمل الكلية، ربع عملها. وبالتالي الأعمال اليومية اللي بتصير معاك أنت في الثانية الواحدة في جسمك، كل جسم من كل عضو، كل خلية من هاي الخلايا بتكون بعمل لا يستطيع النظام البشري يعني القيام فيه. القلب، الرئة، النفس هذا اللي بيدخل وبيطلع وانت بتحكي وانت بتاكل وانت نايم وانت بتشرب، لدماغك والخلايا العصبية اللي قاعدة بتوزع الحركات، انه هون تتألم، هون تحرك ايدك، هون تحرك رجلك، انت فاهم. هاي الانظمة بلش في واحدة واحدة، اذنك، الاذن كيف لحم وعظم بيسمع، كيف لسان بيحكي، كيف هاي اشياء بدها احنا فعلا نقول سبحان الله، الايات واضحة جدا، ولا تحتاج الا انه الانسان بس يطلع لنفسه، مش بحاجة لا يطلع لا للكون ولا يروح للمجرات، ولا كيف القمر مش خابط في الشمس، ولا كيف النجمة اللي احنا بنشوف مواقعها. طبعا احنا بنشوف يعني النجوم اللي احنا قاعدين بنشوفها بالليل هاي ابعدت عن المكان اللي احنا شايفينها فيه هلا مليون سنة ضوئية، لانه هي بتتحرك، فمن سرعة كمان من حركتها وبعدها الضوء ما بيوصلنا اللي هي متغيرة من محلها. عشان هيك لما ربنا أقسم بمواقع النجوم، يعني هي اليوم موجودة هون، لما بعد 20 سنة ضوئية يوصلك الضوء تبعها بتكون راحت في مكان تاني بعيد غاد، يعني انت بتطلع على أثرها على مكانها. وللحديث بقية.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال.

بالحياة في لحظات ما بتنعاد، منعيشها مرة واحدة. بالحياة ما في بروفات.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: راديو موال.

0: انتي سيكا سابك سيكا يا ولع سيكا اصلا
1: اوي اوي اوي
0: انتي حلوة اصلا
1: اوي اوي اوي
0: خلي عندك امل
2: ايه امل في السجن
0: عايز تبعد ابعد خلصانة يلا باي وجودك زي عدم وفاكر نفسك واي فاي انا من غيرك سعيد
2: ايه سعيد مات

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو موال

0: كاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سوى من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، يعني خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال.

حاطط ايدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني عارفة انك اول بنت عن جد تقبلتيني لساتني ما غيرت

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نبدأ اليوم دراسة في السفر الثالث من العهد القديم، وهو سفر اللاويين. كثيرون منا يخطئون في تقديرهم لهذا السفر ولا يعطونه أهمية خاصة. يا ليتني أستطيع أن أزرع في قلوبكم مستمعية وقلوب الجميع رسالة هذا السفر، لنستثني بذلك كل بدعة وضلالة قد تخرج إلى حيز الوجود. أعود إليكم بعد قليل.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، بكل سرور أرحب بكم في لقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي يأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة، والذي ندرس فيه كلمة الحق الكتاب المقدس.

كان أحد القضاة يعيش بجوار قبائل هنود أمريكا مع ابنته الأرملة وابنها الصغير المدلل، وكان القاضي شديد الرغبة في أن يكون على وئام مع هؤلاء الهنود، إذ كان عدد البيض قليلا جدا في تلك الأيام، وكان الهنود إذ صاروا يطلقون النار على منازلهم ويقتلون جميع الساكنين فيها. وقد اكتسب القاضي ثقة بعض القبائل، غير أنه لم يستطع استمالة زعيم إحدى القبائل الشديدة القوة رغم محاولاته الكثيرة، وأخيرا أرسل له رسالة يدعو فيها لزيارته. وقد استجاب الزعيم وزاره في اليوم التالي، فاستقبله القاضي ببشاشة وترحاب، وحاول أن يكون معه لطيفا للنهاية، وكانت معها ابنته وابنها، ثم ابتدأ يتكلم معه عن رغبته في حلول السلام واستمرار الصداقة بينهما.

قال الزعيم: إنك تطلب الكثير لراحتك، فهل تعطيني برهانا تأييدا لصدقك؟ ها هو الولد الصغير ابن كريمتك، دعه يذهب معي إلى خيمتي ويقضي 3 أيام، وفي نهايتها سأعيده لك مع جوابي على ما تطلب. ولو طعنت الأم بسيف في قلبها لما تألمت كما تألمت من وقع هذا الكلام عليها. فأخذت الولد وضمته بين ذراعيها، وكانت على وشك الاندفاع به خارج الحجرة، فتهجم وجه الزعيم بعبوسة وقام بدوره ليخرج. فقال له القاضي وشفتاه مرتجفتان: انتظر، فالولد عزيز علي، وأنا لا أجازف بشعرة واحدة من رأسه، ولكن يجب أن يذهب معك وسيحرسه الله. ومن يستطيع أن يصف عذاب الأم وهي تقبل ابنها الصغير وتجهزه للرحلة ثم تجلسه بجوار الزعيم، وأخيرا تدفن وجهها بين يديها لتغرق في دموعها؟

مضت 3 أيام بلياليها وكأنها سنين طويلة، فطار نوم الأم، وإن نامت ففي أحلام مزعجة تقض مضجعها فتستيقظ، وفي اليوم الثالث أصبح الصباح ولم يظهر الزعيم. ثم تخلفت الشمس فوق أشجار الغابة، ولك أن تتصور الأم المسكينة غارقة في بحار من المخاوف، حتى القاضي نفسه كان يسير مرتبكا من حجرة إلى أخرى. وأخيرا إذ قارب اليوم أن ينتهي، ظهر الزعيم ممسكا بالصبي، وتقدم الولد إلى المنزل، واندفعت الأم بفرح عظيم وضمته إلى صدرها.

الآن، قال الزعيم العجوز، يمكننا أن نكون أصدقاء، فإنكم وثقتم في الهندي، فالهندي سيثق بكم. ولا شك أن هذه التضحية عظيمة القيمة لعمل السلام واكتساب قلب زعيم هندي. إلا أن كل ما قرأناه هذا يتضاءل أمام ما عمله الله ليصنع السلام معنا وليجذب قلوبنا نحو قلبه، وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته. فكر كثيرا في هذا عزيزي المستمع، فالولد الصغير رجع سالما إلى أحضان أمه، ولكن هذا العالم قتل ابن الله العزيز وألقاه خارجا، ومع ذلك فإن محبة الله العجيبة ما زالت ثابتة لم تتغير، وعن طريق موت ابنه الحبيب يقدم الغفران والسلام لمن يريد. فهلا أتيت تائبا وبثقة تلقي بنفسك كلية عليه؟

0: أترككم في معية الأخ سهيل موسى لنبدأ دراسة جديدة في الكتاب المقدس فأحلى الأوقات.
1: كم هو جميل هذا الوقت الذي نجتمع فيه معا لنتدارس سويا كلمة الله في الكتاب المقدس. رأينا حتى الآن منذ بداية برنامجنا مستمعي سفرين من العهد القديم وهما التكوين والخروج، ثم انتقلنا إلى العهد الجديد ودرسنا منه السفر الأول والأساسي ألا وهو إنجيل متى. واليوم نعود أدراجنا إلى العهد القديم لنتابع تأملاتنا في أسفار موسى الخمسة وبالتحديد سفر اللاويين. إذن انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الإنجيل كما أوحاه الله لعبده متى. متى يقدم يسوع الملك، يسوع الذي ولد ملكا وعاش ملكا ومات ملكا وقام من الأموات ملكا، ويا صديقي سيرجع يوما ما إلى الأرض ملكا، ملك الملوك ورب الأرباب. نبدأ الآن بنعمة الرب الدراسة في سفر اللاويين، السفر الثالث من العهد القديم. قبل أن ندخل في النصوص الكتابية أحب أن أعطي تقديما بسيطا لهذا السفر الذي أعتبره واحدا من أهم الأسفار المقدسة. كثيرون منا يخطئون في تقديرهم لسفر اللاويين ولا يعطونه أهمية خاصة، ومع ذلك فهو سفر مثير للغاية وعلى قدر كبير من الأهمية. يا ليتني أستطيع أن أزرع في قلوبكم مستمعية وقلوب الجميع رسالة هذا السفر، لنستثني بذلك كل بدعة وضلالة قد تخرج إلى حيز الوجود. يعتبر سفر اللاويين جزءا من أسفار الشريعة الخمسة التي كتبها موسى. يفتتح السفر وينتهي في نفس البقعة الجغرافية أي جبل سيناء حيث أعطى الله الناموس. تذكر مستمعي أن سفر الخروج انتهى ببناء خيمة الاجتماع حسب إرشادات الله، ثم امتلأت الخيمة من مجد الرب. وسفر اللاويين يتابع القصة بإعطاء الترتيب العام والقواعد المتبعة في خدمة العبادة والذبائح في الخيمة. في الواقع سنرى أن اللاويين هو سفر العبادة. يبدأ السفر بالكلمة ودعا، فقد تحرك الله إلى الخيمة وهو الآن يتحدث منها وليس من جبل سيناء كما فعل من قبل. الله يدعو الناس أن يتقابلوا معه عند الخيمة ويخبرهم كيف يقتربون إليه وكيف يسلكون أمامه. والمعنى الحرفي للكنيسة هو المدعو خارجا، نحن من بين المدعوين. في ذلك اليوم دعاهم الله إلى الخيمة ليأتوا إليه، واليوم يدعون الرب يسوع لنتبعه قائلا خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. سفر اللاويين هو سفر العبادة، فهو يمتلئ بالحديث عن الذبائح والطقوس والإرشادات والغسول والمراسم والأيام المقدسة والاحتفالات والشروط والتحذيرات. كل هذه الأمور المادية قد أعطيت لنتعلم حقائق روحية. كتب بولس فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور، كما ويقول أيضا وهذه الأمور حدثت مثالا لنا، لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. أما بطرس الرسول فيقول أن العهد القديم يحمل إلينا حقائق روحية، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. وكاتب العبرانيين يصرح قائلا في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. نعم، سنجد الكثير من الأمور الرائعة لحياتنا اليوم في سفر اللاويين، والتي تكشف المسيح لنا بأبدع الصور. قال أحدهم: مع أن الذبائح والطقوس قد لا تثبت لنا شيئا ولا تعتبر أساسا صلبا، ولكن عندما نجد المسيح وأسراره يمكننا أن نستعير التشبيهات والصور والأمثلة لنكشف النقاب عن شخص المسيح ونعرف أسرار الله المخبأة في المسيح، ويمكننا أن نحكي عنها بأبهى الكلمات التي تضاهي كل لغات العالم قاطبة. العبادة بالنسبة لنا اليوم لا تعني الطقوس أو مكانا محددا، هذا ما أكده الرب يسوع في حديثه مع المرأة السامرية في إنجيل يوحنا. قال لها: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. تتكون الرسالة المتضمنة في سفر اللاويين من شقين. أولاً، يعلم السفر أن الطريق إلى الله هو من خلال الذبيحة. ترد كلمة كفارة حوالي 45 مرة في السفر، والكفارة تعني الغطاء. دم التيوس والعجول لم يمحو الخطية، ولكنه كان يغطي الخطية ويسترها إلى أن جاء المسيح ورفع كل خطية. هذا ما أشار إليه الرسول بولس في رسالة روميا: الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. لم يقبل الله أبدا دم التيوس والعجول ثمنا نهائيا للخطايا، ومع ذلك فقد طالب بإراقة هذا الدم. كان عبارة عن كفارة ليغطي الخطايا حتى مجيء المسيح. بكلمات أخرى، كان الله يخلص الناس برصيد دائن في العهد القديم على حساب المسيح، وعندما أتى الرب يسوع سدد كل دين، وهذا ينطبق على الماضي والحاضر والمستقبل. واحدة من الآيات الرئيسة في سفر اللاويين والتي تحكي عن الكفارة هي 11 من الإصحاح 17، والتي تقول: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. الذبيحة هي الطريق التي كانت توصل إلى الله، وبدون سفك الدم لم تكن المغفرة ممكنة. ثانياً، يعلم سفر اللاويين أن السير مع الله هو بالتقديس. ترد كلمة قداسة 87 مرة في السفر: وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب، وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. أعطى الله قوانين صارمة فيما يتعلق بتناول الطعام والحياة الاجتماعية والتفاصيل اليومية من حياة شعبه، ولهذه القوانين والشرائع تطبيق روحي رائع لشعبه اليوم. لهذا السبب علينا أن ندرس سفر اللاويين. صديقي، الطريق إلى الله مؤمن للخاطئ اليوم بواسطة دم المسيح، وقد صاغها كاتب العبرانيين على النحو التالي: ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة، كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. كل المغسلين والمفديين بالدم عليهم أن يحيوا حياة مقدسة للرب إذا ما أرادوا أن يتمتعوا بالعبادة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى الأبد آمين. سفر اللاويين سفر مميز جدا كما ترى محتوياته في ضوء العهد الجديد، وبالرغم من أن الكثيرين يملون من قراءته ويتجنبون دراسته إلا أنه يبقى سفرا فريدا. هذه بعض الملاحظات الهامة على هذا السفر. أولا، التقدمات الخمس التي تفتتح سفر اللاويين تشير إلى المسيح بشكل واضح كالشمس، فهي تكشف عن شخصه وعن موته بتفاصيل مدهشة، وهذا في الإصحاحات السبعة الأولى. ثانيا، تكريس الكهنة يكشف عن تفكيرنا السطحي وغير الدقيق في التكريس المسيحي الحقيقي، وهذا من الإصحاح الثامن وحتى العاشر. النظام الغذائي الذي وفره الله للشعب نظام صحي وعلاجي، ويحتوي على الكثير من الطعام الروحي لنفوسنا، وهذا في الإصحاح الحادي عشر. هناك اهتمام خاص بالأمومة وتفكير موسع لله حول المرأة في الإصحاح الثاني عشر. خامسا، تركيز كبير على البرص وعلاجه في قلب هذا السفر الذي يحكي عن العبادة. لماذا يا ترى؟ لأن هذا المرض يشير إلى الخطية وانتشارها وتأثيرها على علاقة الإنسان بالله. أما التطهير من مرض البرص فيجد اكتماله في موت المسيح وقيامته، كما تصورهما لنا تقدمة العصفورين من الإصحاح الثالث عشر وحتى الخامس عشر. صديقي، إذا أردنا أن نهرب من وسخ الخطية في هذا العالم، علينا أن نعرف الكثير عن موت المسيح وقيامته وتطبيق ذلك لحياتنا. سادسا، يوم الكفارة العظيم هو صورة مفصلة لذبيحة المسيح في الإصحاح السادس عشر. مذبح المحرقة في خيمة الاجتماع مهم جدا، ويشدد على السمة الأساسية لصليب المسيح في الإصحاح السابع عشر. التركيز في كتاب الإرشادات هذا على أدق التفاصيل في حياة شعب الله يبين قصد الله للبشرية لتنخرط معه من الإصحاح الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين. الله يريد أن يكون في أمور عملك وعائلتك وحياتك الاجتماعية. دعنا ننتبه يا صديقي لئلا نغلق الأبواب أمام الله في حياتنا. تاسعا، قائمة الأعياد تحكي عن برنامج الله النبوي لكل زمان في الإصحاح الثالث والعشرين. عاشرا وأخيرا، شرائع الأرض فيها الكثير من النبوات الرائعة لهذا الوقت والأبدية من الإصحاح الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين. هناك ترابط رائع بين الأسفار الثلاثة الأولى من الكتاب المقدس. في التكوين نرى الإنسان محطما، في الخروج نراه مفديا، وفي اللاويين نراه يعبد الله، كما ويوجد مفارقة بين اللاويين والخروج. في سفر الخروج نرى تقديم الصفح، وفي اللاويين نرى تقديم الطهارة. في الخروج نرى اقتراب الله من الإنسان، وفي اللاويين نرى اقتراب الإنسان من الله. في الخروج نرى المسيح المخلص، وفي اللاويين نرى المسيح المقدس. في الخروج نرى تركيزا على ذنب الإنسان، وفي اللاويين نرى تركيزا على نجاسة الإنسان. في الخروج الله يتحدث من الجبل، وفي اللاويين يتحدث من الخيمة. في الخروج جعل الإنسان قريبا من الله، وفي اللاويين تم الحفاظ على الإنسان قريبا من الله. نبدأ الآن بدراسة الإصحاح الأول من هذا السفر، والذي يفتتح بذبيحة المحرقة. هذه أقدم ذبيحة عرفها الإنسان، فهي الذبيحة التي قدمها هابيل ونوح وإبراهيم. كل الذبائح كانت تقدم على مذبح النحاس، ولأن ذبيحة المحرقة كانت تقدم عليه أيضا، دعي هذا المذبح مذبح المحرقة. يأتي ترتيبها في المقدمة لأنها أهم الذبائح، فهي تذهب إلى أعماق الأعماق في كشفها عن شخص المسيح، ولا يمكن للإنسان أن يسبر غور هذه التقدمة، لأنها تضع أمامنا ما يراه الله في المسيح. وهل يمكن لأحد أن يرى كما يرى الله؟ إنه سر عميق لا يكشفه إلا الروح القدس. ذبيحة المحرقة ترينا شخص المسيح بديلنا، وبولس يكشف عن ذلك في رسالة أفسس: واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. يقول العدد الأول من هذا الإصحاح: ودع الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع. تكلم الله مع موسى من خيمة الاجتماع، ولم يعد يتكلم بعد من على جبل سيناء في بروق ورعود كما فعل عندما أعطى الوصايا العشر. هنا يدعو الله موسى من خيمة الاجتماع في مصالحة تامة، ودعوة الله هي لكل من يسمع صوته، وهذا مهم جدا. الله يدعو الناس ليتصالحوا معه. الكنيسة هي الجسد المدعو، وهم مختارون لأنهم مدعوون. لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. المدعوين هنا ليسوا فقط الذين يسمعون، بل هم الذين سمعوا وتجاوبوا. أحب أن أطرح عليك هذا السؤال: هل استمعت إلى صوت المسيح يا أخي؟ وهل تجاوبت معه؟ إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم. والحديث لأي إنسان يريد أن يأتي. إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع، يقدمه للرضا عنه أمام الرب. للرضا عنه أمام الرب، وقد قال يسوع: من يعطش فليأتي. هذه دعوة تتضمن الجميع في العائلة البشرية، ولا أحد مستثنى إلا الذي يستثني نفسه. الرب يضع شرطا واحدا، وهو أن تكون عطشانا. قد تقول: ولكنني لست أشعر بالعطش. حسنا، لا تأتي، ولكن إن كنت عطشانا فتعال، هو يرويك. وقد شمل إشعياء هذا في دعوته عندما قال: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه. أي شخص يمكنه أن يأتي إلى المسيح إذا اختار أن يفعل ذلك. لابد أن تكون هناك حاجة ورغبة. إذا كان هذا ما تشعر به فتعال. نوعان من الحيوانات كانت تستخدم في ذبيحة المحرقة: البقر والغنم. أما الحيوانات البرية والمفترسة فكانت مستثناة. الحيوانات التي تعيش بقتل حيوانات أخرى لا يمكنها أن تصور المسيح الذي أتى ليفدي الكثيرين. التجديد الثاني هو ضرورة كون الحيوان طاهرا وأليفا. لم يكن من الممكن اصطياده. كل ما هو ثمين وعزيز على المالك عليه أن يقدمه، لأن ذلك يشير إلى المسيح. الله لم يشفق على ابنه ولم يوفره لأجلنا. المسيح قاس على الصليب لأجلنا، والآب قاس في السماء. التشديد الأخير هو أن يكون الحيوان مطيعا للإنسان، وهذه صورة أخرى للمسيح العبد الخادم المطيع الذي أطاع حتى الموت. إلى زمن اللاويين كانت ذبيحة المحرقة الذبيحة الوحيدة المقبولة للاقتراب من الله. تسمى هذه الذبيحة بالعبرية أولاه، وتعني الذي يصعد. كانت هذه الذبيحة تحترق كلها على المذبح وتصعد كدخان، ولا يبقى منها سوى الرماد. وهذا يكشف عما يراه الله في المسيح. يقول بولس في رسالة أفسس أن المسيح قدم نفسه: واسلك في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. وهنا في سفر اللاويين نجد أن الذبيحة رائحة سرور للرب. هذا ما يراه الله في المسيح. وقد لا نرى أنا وأنت هذا الشيء فيه، ولكن الله يراه، وهذا ما يهم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال.

0: ما فيش زي الكاش، جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
4: راديو موال

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر الأثير. في بداية حديث البلد بقلوب مؤمنة وبمزيد من الحزن والأسى، تتقدم أسرة راديو موال بأحر التعازي والمواساة من السيد داني قمصية مدير الراديو وإخوته وأخواته ومن عموم آل قمصية في بيت صحور بوفاة والدهم المرحوم موسى سعيد سالم قمصية الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 93 عاما. طبعا الرحمة لروحه ولأهله من بعده الصبر والسلوان، وتعزينا الحارة لزميلنا الأستاذ داني بوفاة والده. مساء الخير لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM. بنوجه كمان تحيات المحبة لكل متابعينا اللي بتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم جميعا، يديم عليكم دائما الخير والمحبة. اليوم الخميس 14 من ربيع أول لعام 1448 للهجرة، 27 من آب لعام 2026 للميلاد. دائما هيك يوم الخميس بتكون الحركة أقوى من باقي أيام الأسبوع، الكل بكون معجوق هيك شوي. يوم الخميس دائما بتكثر المناسبات، ويوم الخميس الكل بيستعد لعطلة نهاية الأسبوع. إن شاء الله أنها بتكون عطلة سعيدة على الجميع، بتحمل في طياتها الخير والأمل والمحبة لكافة متابعينا. ربما الحديث اليوم كان كثير حول الموضوع الأحوال الجوية ليوم الأحد المقبل، بعد ما أعلنت العديد من مواقع الطقس في الوطن عن تعرض البلاد خلال الأيام المقبلة وخاصة يوم الأحد إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي. بحسب الأرصاد فإن هناك تحذير من حالة مطرية استثنائية تبدأ مساء السبت مع توقع هطول عشرات المليمترات خلال ساعات قليلة، عواصف رعدية وبرد، مما يرفع خطر الفيضانات في وسط البلاد. هذا التحذير كما قلنا حسب بعض مواقع الأرصاد الجوية. اللي شاف الصور شو بصير في نيبال، حقيقة الوضع مش طبيعي، ربما كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الفيضانات يعني شيء مش طبيعي لا يتصوره العقل حقيقة في مثل هذا الوقت من العام. ربما متحدث عن فيضانات وصلت أيضا أجزاء من الصين، يعني حتى اللحظة لم يتم رصد عدد القتلى بشكل واضح، لكن الأنباء تتحدث عن أكثر من 1500 قتيل ومفقود في نيبال والصين بعد سيل جارف في جبال الهيمالايا. ربما هذا الخبر تتابعه كل مواقع الأخبار، مواقع التواصل الاجتماعي. السلطات النيبالية أعلنت فقدان نحو 1500 شخص بينهم 800 أجنبي على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، بعدما أدى انهيار كتلة من الطين والصخور في انهيار بجبال الهيمالايا إلى سيل جارف اجتاح بلدات ووديان ومناطق حدودية، فيما توقعت الشرطة ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 165. ربما هذا ما تقوله السلطات في أول حصيلة، يعني حسب، لكن عدد المفقودين ما زال مرتفع بشكل كبير. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم. الصور الأكثر انتشارا تأتينا من منطقة الأغوار وخاصة من منطقة عطوف في الأغوار الوسطى عن تدمير الآبار الارتوازية والمنشآت الزراعية للمزارعين الفلسطينيين. يعني دمروا كل شيء، تعب المزارعين وأموالهم أصبح أثر بعد عين. بعد مواقفه الداعمة لفلسطين في كأس العالم، صورة للسفير التركي في القاهرة الذي قام بتكريم مدرب منتخب مصر الكابتن حسام حسن ويقول: واجهت المخاطر وخطرت بكل شيء دفاعا عن فلسطين، وأنا واثق أن كلماتك وصلت إلى مختلف أنحاء العالم وأثرت في كثيرين. هذا ما قاله السفير التركي في القاهرة. على الأرض ربما قصف في هذه الأثناء في الجنوب اللبناني، قصف في جنوب لبنان بأطنان من القنابل، صور يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا من الأخبار التي يتم نشرها أيضا عبر الإعلام العبري، سارة نتنياهو تواجه دعوى قضائية من موظف سابق يزعم أنها وصفته بأنه مغربي متخلف وأجبرته على تنظيف نعال حذائها بالمناديل المبللة خلال أكثر من عقد من العمل لديها. ويطالب رامي بن حمو بتعويض قارب 112 ألف جنيه استرليني، مدعيا أن الإهانات والمطالب غير المعقولة استمرت حتى بعد خضوعه لإجراء طبي في القلب. وفي الشهر الماضي زعم موظف سابق آخر أنه دفعته نحو الجدران وقالت له: أتمنى أن تصاب بالسرطان. كما ادعى أن نتنياهو يعني شخصه بالتوحد وطلبته بالدفع لها لأنها عالمة النفس رقم واحد في إسرائيل، كما قالت أو ادعى هذا الشخص. أخبار كثيرة حول هذا الموضوع عبر الإعلام العبري. صحيفة التايمز البريطانية تقول: ترامب هدد رئيس الحكومة البريطانية الجديدة فرض أي عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية سيشعل حربا تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التحذير حذره ترامب لرئيس الحكومة البريطانية الجديدة. في إيران، الرئيس الإيراني يقول: الدفاع عن فلسطين ورفض الاحتلال واجب نلتزم به ولن نتراجع عنه. بعد الحكم على بشار الأسد بالإعدام في سوريا، روسيا تقول أن استقبال بشار الأسد في روسيا هو لأسباب إنسانية بحتة. الإعلام الإسرائيلي يقول: 125 دولة تضيق الخناق على نتنياهو ومطلوب لديها بموجب مذكرة توقيف دولية. فيما يدرس الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، بينما اتفاقية التطبيع مع السعودية التي وعد بها نتنياهو ما زالت بعيدة المنال. ووفقا لمقال نشره موقع زمان إسرائيل العبري، فإن سبب تدهور العلاقات الخارجية لإسرائيل يعود لسياستها المتمثلة بالتوسع الاستيطاني والتحركات الرامية لضم الضفة الغربية فعليا. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن نذكر دائما بأرقام هواتفنا وبأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود مشاركتنا.
1: المشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 0970-592-2010.
0: دائما وأبدا مساء الخيرات، ودائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة للجميع. معنا أول اتصال. ألو، مساء الخير. مساء الخير
2: عثمان.
0: نعم.
2: بس بدي اعمل انا مداخله هيك على السريع. يا ريت انه الناس لما بتشوف سيارات الاسعاف تذكرني. يا عثمان، لما طلعت مع امي الله يرحمها طلعنا على المستشفى الساعه 6 صباحا.
0: نعم.
2: بالرغم انه قدامنا كان سيارتين وما فيش اشي، الاسعاف يضلوا يطقطق له يزمر له اللي يعني يبعده. مش قادر انا استوعب انه لما الواحد يكون قاعد بسيارته وبعرف انه وراه اسعاف وبيزمر. الدقيقه بتفرق للمريض والدقيقتين بتفرق. فصدقني انا الاشخاص اللي كانوا قدام بالاسعاف الله يرحمها امي ما راح اسمعهم. فيا ريت يا عثمان اذا في كل مره حاول تطلع وتحكي مش معنى الخير لما تشوفوا إسعاف يبعدوا، لأنه ممكن يكونوا أهليهم بالإسعاف، وحتى لو ما كانواش أهليهم بالإسعاف من حق المريض اللي بسيارة الإسعاف يصل بأسرع ما يمكن للمستشفى.
0: 100% كلامك.
2: فياريت إنه أنا اللي بشوفه يعني إشي مش طبيعي، إشي مش طبيعي بيشوفوا الإسعاف وبطبع ماشي على الدفع ونص ولا بدي يسرع قدامه. افتح له، اطلع على يمينك وافتح له.
0: كل الاحترام. يعني إن شاء الله أنها رسالتك بتصل، مع العلم أن هذه الأمور يعني مفرغ منها، يعني يجب أن يكون يعني هذه الأمور معلومة عند الجميع.
2: مش والله صدقني يا عثمان بالمرة هذا الحكي. لا. ما في بالمرة أنه إحنا منشوفهم ساعات الإسعاف مرات منحاول نصرخ الشفرية ابعدوا اتركوا الإسعاف يمرق. من عندك بدي أغلبك، من عندك أنه دائما زيك هذه الأمور مفرغ منها. المفروض يعني اخلاقيا انه انت تبعد للاسعاف، لانه هاي الاسعاف بيكون محمل مرضى، ولما بيكون يزمر بعطيك اشاره انه في مريض وحاله صعبه.
0: كل الاحترام، كلامك 100% 100%. وان شاء الله انها رسالتك وصلت. شكرا كثير.
2: يعطيك العافيه.
0: شكرا كثير. ربما يعني فتح المجال امام سياره الاسعاف يعني هذا شيء يعني مهم جدا، وهذا ربما يعني أنت بتنقذ حياة إنسان، أو ممكن أنك تخلي إنسان يفقد حياته إذا بتضايق. يعني بتضايق على سيارة الإسعاف، فنقطة مهمة جدا. مع العلم يا أخوان أن هذا الموضوع كما قلنا يعني موضوع يجب أن يكون داخلي، لأن فتح الطريق أمام سيارات الإسعاف واجب قانوني وأخلاقي، وكذلك الشرطة الدفاع المدني، لكن سيارات الإسعاف لها دائما الأولوية، لأنها بتكون يعني كل دقيقة ممكن تساهم في إنقاذ حياة إنسان، لأن قد يساهم في إنقاذ حياة شخص يحتاج إلى رعاية عاجلة. عند سماع صافرة الإسعاف أو رؤية أضوائها المفروض الكل يخفف السرعة بهدوء للانتقال إلى أقصى يمين الطريق أو حسب ما تسمح به حركة السير، لا تعترض مسارها أو تحاول اللحاق بها للاستفادة من فتح الطريق. اتبع تعليمات رجال المرور إذا كانوا موجودين. إفساح المجال لسيارات الإسعاف قد يوفر دقائق حاسمة تنقذ الأرواح. يعني هذا الموضوع موضوع مهم جدا ودائما بنذكر فيه، وإن شاء الله هالرسالة دائما تصل للجميع. تحيات المحبة دائما نقولها لكافة الأصدقاء كمان اللي بتابعونا على طرقات البلاد في هذه الأثناء. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. خلينا نزار نبدأ مع الأحوال الجوية. ما الجديد في موضوع الأمطار القادمة إلينا مساء السبت على الأحد؟ شو الصورة بالضبط؟ في أخبار بتقول أنها راح تصل الأحد متأخرة نوعا ما، مناطق راح تكون يعني فيها أمطار شديدة، وفي مناطق راح تكون فيها الأمطار خفيفة نوعا ما. يعني هذا الموضوع كمان بحاجة إلى إننا نسمع المزيد من الأخبار حول هذا الموضوع. حابين كمان نمسي على كل أصدقاء أهل النصار، مساء الخير. رزان خالد صلاح مساء الخيرات، نادي حسن، أبو محمد أبو رميس، يوسف رميس، أم الوليد. كمان بنمسي على الحاج أبو زيدون صافي، أسعد الله أوقاتكم كل خير وصحة وعافية. انتهى تسجيل الحج لهذا العام 1448 اليوم 27/8/2026، ننتظر قرعة الحج في أقرب وقت ممكن، الله يسرها للجميع. الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يسعد مساك فياض.
3: يسعد مساك سمير عثمان ومساء السادة والمستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك. ربما الكل يتحدث فياض عن الأحوال الجوية المرتقبة السبت على... نعم، إذا في إمكانية أنت في سيارة. نعم، الصوت في السيارة إشي. فياض سمعني منيح؟ نعم نعم، يعني يبدو أن النزال رجع لشوفه في سيارة واقف إلى الجنب، يبدو أن في صوت هواء نوعا ما. أنس أبو سنينة يسعد مساك، وكما قال الحاج أبو زيدون صافي، اليوم انتهى التسجيل لموسم الحج لهذا العام، مع العلم أن رسوم التسجيل ارتفعت هذا العام، يعني حتى صارت 1000 دينار أردني، وربما الحج أصبح بحاجة أنك تكون أوضاعك المادية عالي العال قبل أن تفكر بالذهاب للتسجيل هذا العام. إن شاء الله أن هالأمور بتكون طيبة على الجميع إن شاء الله، وكل إنسان قادر أن يتمكن من أداء هذه الفريضة. زميلنا فياض كمان مرة مساء الخير. سألت أنت على الطريق مش على الطريق الأنظار. ألو ألو. نعم يبدو الخلل. ألو، تحاول تستعمل الواتساب إذا في إمكانية، ممكن أعطيك رقم الواتساب. يبدو الوضع أو المكان الموجود به فياض لا يساعد على إجراء الاتصال العادي. كمان حابين نمسي على السماح أحمد مساء الخيرات، أخونا وسام عبوط مساء الخير، يسعد مساك وسام بالخير والمحبة، وديم عليك دائما الصحة والعافية وهدات البال يا رب. شكرا كثير أخي وسام عبوط. وكمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا على الطرقات. فياض مساء الخير.
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نعم، ربما الكل يتحدث عن أحوال ماطرة في الطريق إلينا، ما آخر التحديثات؟ نعم، ما آخر التحديثات المتعلقة بعودة الأمطار نهاية بداية الأسبوع المقبل؟
3: زميل عثمان أنا لا أسمعك جيدا.
0: نعم، السؤال فياض إذا كنت تسمعني الآن.
3: تفضل.
0: نعم، السؤال ما حقيقة الأمطار القادمة إلينا مطلع الأسبوع المقبل؟
3: نعم زميلنا أصلاً يبدأ لنا تنظيف مثلاً جديداً على شهر آب، من لحق آب وجد فيه عجب العجاب. يبدو أننا زميل عثمان سنتأثر بمنخفض جوي يبدو أنه ضعيف الفعالية نوعا ما، يبدأ تأثيره خلال مساء يوم السبت إن شاء الله تعالى، حيث تحدث انخفاضات ملموسة على درجات الحرارة، أمطار رعدية في أغلب المناطق من البلاد. تأثير المنخفض يبدأ في المناطق الساحلية في الشمالية في الوسطى، ومن ثم يمتد لاحقا إلى المناطق الجنوبية بشكل عام. هذا منخفض هو نادر جدا، ولربما حسب ما أذكر أنه أول منخفض قد يؤثر في البلاد خلال هذا الشهر الحالي. يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدلات العامة بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية، لكن المميز في هذا الموضوع زميل عثمان أنه بعد يوم الأحد سترتفع درجات الحرارة مباشرة لتعود الأجواء الصيفية الاعتيادية الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. نعم
0: نعم، في تحذيرات من حدوث فيضانات أمطار غزيرة نوعا ما فياض، ولا أمطار اعتيادية راح تكون؟
3: أقول مرة ثانية
0: فياض، كان السؤال بالنسبة لكمية الأمطار المتوقعة.
3: حتى هذه اللحظة زميل عثمان أن ما الذي صرتم من وجود منخفض جوي، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق كامل ما بين النماذج الجرادية على قوة هذا المنخفض. مبدئيا هو متوسط ضعيف الفعالية، هل سيتطور يصبح متوسط الفعالية حتى هذه اللحظة؟ لا شيء ثابت، ننتظر التحديثات المسائية هذا اليوم إن شاء الله تعالى.
0: نعم شكرا، شكرا للزميل فياض، يعطيك ألف عافية فياض، شكرا كثير.
3: طيب أوقاتكم بكل خير زميل عثمان.
0: شكرا كثير. إذن هذا فيما يتعلق بأحوال الطقس، كما قلنا وكان بدنا الحديث أكثر حول المنخفض الجوي المقبل، الحالة المطرية المقبلة حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية، فإن الطقس أي يوم السبت سيستمر الجو جافا حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين. يوم الأحد تقول دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية: نحن على موعد مع جو غائم إلى غائم جزئي، انخفاض ملموس على درجات الحرارة. اعتبارا من ساعات الصباح الباكر يتوقع أن تأثر البلاد بمنخفض جوي، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. هذا التحديث من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، وننتظر كما قال فياض المزيد من يعني التحديثات هذا المساء. ستكون الكل بعرف أن نسبة كبيرة من المواطنين بيحبوا الشتاء ما بيحبوا الصيف، ما بعرف ربما فصل الشتاء له رونق خاص يختلف عن فصل الصيف. منير عايش يسعد مساك، شوي نزار، انت من عشاق الصيف ولا الشتاء؟ نزار بتفرقش معاه صيف شتاء ربيع خريف، بقول لك ولا اشي بفرق. نرسل تحيات المحبة للجميع، مسيكم دائما بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. صديق أيوب بعث لنا صور عن تراكم النفايات في كثير من المناطق في محافظة بيت لحم، فهل تراكمت النفايات في مناطقكم؟ حقيقة لو جينا نقيم جمع النفايات وخدمة جمع النفايات كيف بتقيموها عندنا في المحافظة؟ نتحدث عن كافة أرجاء المحافظة، بتلاحظوا فيه اهتمام في الموضوع؟ بتلاحظوا أن يعني عملية النظافة بتستمر على مدار الشهر؟ كيف بتقيموا عملية النظافة؟ مع العلم أن بعض الصور اللي بتصلنا الآن يا أخوان اللي هو تكدس الحاويات بالكرتون، يعني موضوع الكرتون كمان في كثير تجار للأسف الشديد بيقوموا بوضع الكرتون بشكل يعني مش صحيح، يعني اللي بيكون عنده بضاعة كثير ومطلع لنقلة كرتون ممكن إنها تسكر الحاويات أجلكم الله، وكمان تسكر مناطق من الشارع، فهذه الصور بالفعل بحاجة

كأن كل واحد فينا عندما يتصرف ما بقدر عواقب أعماله. هذا الموضوع بالفعل بحاجة ربما إلى توعية في المدارس أكثر، حتى نبني جيل قادر أن يحافظ على نظافة البلد. موضوع ابن محمد بتقول لي موضوع الكلاب الضالة بتحكوا فيه كثير وما فيش حلول، وربما مقطع يعني الكلاب الضالة تهاجم طفلا في منطقة جبل مرة في بيت لحم. هذا المقطع وصل من أحد الأصدقاء، الطفل كان يعني يلهو على دراجته الهوائية قبل أن تقوم مجموعة من الكلاب بمهاجمته. عمر العجول بيقول بعد دوار وشاهين باتجاه هنداز رائحة مقرفة يعني بسبب رمي الحيوانات الميتة على جانبي الشوارع. وسام بيقول موضوع أمس بالنسبة للكلاب، تجميع هذه الكلاب الضالة في منطقة مغلقة والاستفادة منهم في توليد الطاقة. يسعد مساك وسام، وسام بده يستفيد من توليد الطاقة جمع الكلاب. يعني هاي المقاطع وهي الصور بحاجة ربما ان الكل يتابعها. الموضوع كمان بحاجة ان يكون في ناس قادرين انهم يجدوا الحلول المناسبة.

الصديق العزيز أبو علي كمان اللي بيتابعنا من الأردن يسعد مساك أبو علي بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بتواصلك الجميل.

دائما بنوجه تحيات المحبة للجميع، يسعد مساكم جميعا. الاتحاد الأوروبي يدين إسرائيل أوقف التدخل في نشاط الأنروا، حيث أدان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول اليوم الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، داعين إسرائيل إلى وقف ما وصفوه بالتدخل في أنشطة الوكالة. وجاءت الإدانة بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مركز تدريب تابع للأنروا في قلنديا والسيطرة على منشآت الوكالة في القدس الشرقية قبل يومين. وشاركت في البيان 12 دولة من بينها بلجيكا والبرازيل وكندا والدنمارك وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان والنرويج وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا، وجميعها أعضاء في اللجنة الاستشارية للأنروا. وقالت الدول في بيان مشترك إن مقار الأمم المتحدة محمية بموجب اتفاقية الامتيازات والحصانات والقانون الدولي ويجب احترامها. ودعت الدول إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها الدولية ووقف جميع أشكال التدخل في عمل الأنروا دون تأخير. هذا بالنسبة كما قلنا لما يجري مع الأنروا وإغلاق مقراتها وأمور كثيرة تحدث في هذا الشأن. قبل أن ننتقل إلى الفاصل الأول، شن الجيش الإسرائيلي اليوم غارات على مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة النباطية جنوب لبنان، ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته خلال ساعات الليل الماضية. وبحسب بيان الجيش استهدفت الغارات مستودعات أسلحة قال إنها تابعة لحزب الله وتحتوي على وسائل قتالية مخصصة لاستهداف القوات الإسرائيلية والمدنيين في إسرائيل. وأوضح الجيش أن الهجمات جاءت ردا على محاولة تنفيذ هجوم من جانب حزب الله خلال الليل استهدفت قوات

إسرائيلية كانت تعمل في منطقة جبل علي الطاهر ضمن ما وصفه بالمنطقة الأمنية. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لم تسجل إصابات بين جنوده جراء إطلاق المسيرتين المفخختين. فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نعود مجددا إلى حديث البلد. ابقوا معنا.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة أينما كنتم وأينما تواجدتم. نزار النجار هذا المساء يرافقنا بهندسة الصوت. حبينا نوجه تحيات المحبة لكافة الأصدقاء اللي بيتابعونا من جميع أرجاء المعمورة. يمسيكم بالخير والمحبة. بقول لك بعد الضفة الغربية سموتريتش يقول لقد حان دور النقب والجليل. خطة جديدة لحزبه تهدف إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في النقب والجليل من خلال جذب نحو 1,000,000 يهودي إضافي إلى المنطقتين. مضروب الكف خليه الكف الكف أبو قعدان أبو عبود قعدان الله يسعد مساك بالخير والمحبة. عمر العجوري شكرا كثير وبنمسي على صديقنا العزيز أبو إيهاب يسعد هالمساء. بعد ما قرب الحديث عن الانتخابات التشريعية بلشنا نسمع ناس بينزلوا اليوم بصورهم وبقولوا انهم يعني خايفين على الوطن وخايفين على المواطن وبتحدثوا عن أعمالهم تمهيدا يعني انهم يرشحوا أنفسهم لانتخابات المجلس التشريعي القادمة. بعتقد ان هاي المرة الانتخابات اخواني راح تختلف عن جميع الانتخابات السابقة. اليوم شعبنا الفلسطيني أصبح عنده وعي أكثر في كيفية الاختيار. صعب جدا حد اليوم يضحك على شعبنا أو يمرر عليه شيء. اليوم شعبنا الفلسطيني بيعرف مين الإنسان القادر على خدمة شعبه والإنسان اللي نازل فقط للوجاهة ليس أكثر.

بقول لك آخر تصريحات سموتريتش بالنسبة للمجتمع العربي في إسرائيل. أكثر من 1,000,000 قطعة سلاح غير قانونية في المجتمع العربي, ويقول سنوسع السجون وآلاف سيدخلونها. هذا ما كشفه وزير المالية الإسرائيلي عن سلسلة من مطالبه السياسية وخطط حزبه للحكومة الإسرائيلية المقبلة, من بينها تجديد العقوبات على حيازة الأسلحة غير القانونية وتعيين عضو الكنيست سمحة روتمان وزيرا للقضاء. وقال سموتريتش إنه سيطالب ضمن الاتفاق الائتلاف المقبل بالحصول على مسؤولية سلطة أراضي إسرائيل وإدارة التخطيط, مضيفا أنه سيعمل على إبعاد ما وصفهم بالعناصر المناهضة للصهيونية من هذه المؤسسات. وفي الشق الأمني قال سموتريتش إنه تلقى خلال زيارة لمنشأة تابعة للشباك عرضا يفيد بوجود أكثر من 1,000,000 قطعة سلاح غير قانونية في المجتمع العربي, بينها رشاشات وأسلحة هجومية وعبوات ناسفة وفق ادعائه, وطالب بتجديد العقوبات بما في ذلك اعتبار حيازة السلاح غير القانوني جريمة إرهابية تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن, ورفع عقوبة الإتجار بالسلاح إلى 20 عاما. كما أعلن عزمه توسيع السجون الإسرائيلية قائلا إن آلاف الأشخاص سيدخلون السجن بموجب التشريعات التي يعتزم الدفع بها. مع العلم أن الأسلحة الموجودة في المجتمع العربي في الداخل هي تستخدم معظمها للشجارات, يعني الشجارات العائلية التي أودت بحياة المئات من المجتمع العربي في الداخل, لكن هذا ما يهدد به. هل بالفعل ستعود حكومة نتنياهو بعد الانتخابات؟ يعني استطلاعات الرأي دائما يعني تعطي دائما كل مرة شكل, يعني بالنسبة لي هل سيعود نتنياهو وحكومته وائتلافه للحكم من جديد أم لا؟ وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان قال إن وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالات سرية مع حركة حماس خلال حرب غزة عام 2014, متهما إياه بإدارة هذه الاتصالات دون علم القيادات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. وقال ليبرمان في منشور له على منصة تكس, بينما كنت أضغط من أجل القضاء على حماس خلال عملية الجرف الصامد, كان نتنياهو يحافظ على علاقات سرية مع الحركة من وراء ظهر رئيس الأركان ورئيس الموساد والمؤسسة الأمنية. وأضاف أن نتنياهو من بادر إلى نقل حقائب الأموال بالدولار إلى حماس, واتهمه بأنه منح شخصيا الحصانة لقادة الإرهاب على حد تعبيره. كما قال ليبرمان إن نتنياهو تبادل المراسلات مع يحيى سنوار معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يشكل خطرا على أمن إسرائيل, وتابع أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة إذا تشكلت ستتخذ في قرارها الأول خطوة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية. قال أنها ستكشف جميع الحقائق المتعلقة بهذه الاتصالات والسياسات التي اتبعتها حكومة نتنياهو تجاه الحركة في غزة. الحين فترة الانتخابات الكل بيحاول إنه يطلع الشيء اللي كان مستور. رح نسمع أخبار كثيرة ورح نشاهد أشياء كثيرة. حسام شويكي يسعد هالمساء. إهامات متبادلة.

لك أحد الراصدين الجويين بيقول قد نشهد هذا العام موسما شتويا خياليا، يعني هيك هيك بيقول. نزار شوف التعليقات على تطبيق التيك توك. دائما نقول مساء الخير للجميع، مساء المحبة لكل الأصدقاء.

0: بنوجه تحيات المحبة أيضا للصديق أبو علي كمان اللي بتابعنا من الأردن، يسعد مساك. الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية استعدادا لفترة الأعياد الأعياد اليهودية التي ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. بقول لك في تحالف يعيد رسم موازين القوة في المنطقة، ما بعرف الخبر، ربما في شيء يعني مش طبيعي. صحيفة معاريف تقول أن مصر وتركيا تقتربان من شراكة اقتصادية واستراتيجية ضخمة، وأنقرة تسعى لضم القاهرة إلى اتفاقية مكة مع السعودية وباكستان، والتي تقوم على اعتبار أي هجوم على دولة هجوما على الجميع. عز الدين المنسي الله يسعد مساك، بنسي على الجميع. ذكركم إذا عملوا يعني اتفاقية، وإذا حدا هاجم السعودية تركيا وباكستان راح تتدخل يعني في هذا الموضوع، وإذا مصر انضمت لهذا التحالف يعني الكل بيقول ربما تكون معاهدات حبر على ورق. كنا مراد يسعد هالمساء. اليوم أخوان تم الإعلان عن وفاة الشاب ضياء سالم العرب من منطقة دورة جنوب الخليل إثر سقوطه عن علو أثناء عمله داخل الخط الأخضر. شهيد جديد من العمال، شهيد لقمة العيش. دائما يعني بنحذر ودائما بنقول لعمالنا انتبهوا كثير على حياتكم، انتبهوا كثير في أماكن العمل. ما بعرف يعني شعبنا الفلسطيني يفقد سنويا عشرات العمال نتيجة السقوط أو التعرض لإصابات أثناء العمل. انتبهوا كثير في أعمالكم، حاولوا كونوا حذرين نوعا ما، يعني في أي لحظة لا سمح الله ما بدنا نسمع عن حادث مفجع كما سمعنا عن وفاة الشاب ضياء سالم من مدينة دورة جنوب الخليل اللي سقط عن علو أثناء عمله داخل في الداخل. يعني هذا الموضوع يعني بحاجة ربما دائما نذكر فيه. في قرية كرمة جنوب الخليل تدمير منزل مؤلف من طابقين يعود لأحد المواطنين في القرية. صور لعملية التدمير، تشريد مزيد من العوائل، تدمير لمنازل الفلسطينيين لا يتوقف في الضفة الغربية يقول التقرير. الاحتلال يعلن مصادرة 15 دنما من أراضي مدينة البيرة لغرض إقامة منطقة عازلة في محيط مستوطنة بزغوت المقامة على أراضي جبل الطويل. هيئة البث الإسرائيلية الرسمية تقول نتنياهو يعتقد بأنه وضع حزبه الليكود أسوأ مما تظهره الاستطلاعات التي تصب في صالحه، مشيرا إلى أن إقراره بخسارة 10 مقاعد وبأنه سيخسر الانتخابات ما لم يترى تغير على الوضع كما قال. القناة 15 العبرية إسرائيل نقلت رسالة واضحة للسوريين بأنها لا تسعى للحرب معهم. إسرائيل تقول نستعد اليوم لاستقبال 150 مهاجرا جديدا قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة تدعو تحرنوت العبرية خطة ترامب لتهجير 2 مليون غزة تفشل بالكامل بعد رفض جميع الدول استقبالهم، وترامب يتخلى عن الفكرة سريعا رغم استثمار الحكومة الإسرائيلية للموارد في هذا المخطط. ما حدش مستقبل الفلسطينية ولا أي دولة في العالم. لقد نجعل أقول نزار حدش بحب الفلسطينية
1: أقعد نجعل درب عيون حلوة يما عيون السود أصعد وقطع نجعل قوم وردا من البستاني.
0: سوريا سوريا بعد الأسد تكشف النقاب رسميا عن مركبتها المدرعة الجديدة من طراز فاتح توم، صنعت وطورت بداية في إدلب ثم تبنتها وزارة الدفاع السورية وطورتها، مخصصة أساسا لنقل الجنود والدوريات وحماية القوات من الرصاص والشظايا والألغام. هاي السورية بلشوا يصنعوا، عملوا مركبة مدرعة جديدة، هل ستكون صالحة للاستخدام أم أنها ستسقط في أول اختبار؟ يبقى السؤال. اللواء الإسرائيلي عوزي ديان يقول كل من يكون في غزة مسلحا ببندقية أو بصاروخ أو حتى بطائرة ورقية نقوم بتصفيته. ديان يقول يجب أن نجردهم من كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات الورقية. عز الدين المنسي يحفظك ربي.
1: أقعد ببيتش فلاح وزع ورد ورمان. أقعد ببيتش فلاح.
0: الجيش الإسرائيلي يدفع بمزيد من قواته إلى الضفة الغربية. القناة 12 العبرية تقول 26 كتيبة تعمل حاليا في الضفة الغربية. صورة ومقطع فيديو لمدينة نابلس واقتحام المدينة من قبل مئات المستوطنين، قاموا بأداء رقصات وصلوات تلمودية في قبر يوسف شرقي المدينة الليلة الماضية. إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين من مقر لهم في غزة. الرئيس بلدية الكرمل في يطا جنوب الخليل يتحدث عن اقتحام مفاجئ لمنطقة الكرمل من قبل الجيش الإسرائيلي وأطلاق النار على سيارة مدنية وإصابة ثلاث سيدات منهن زوجة رئيس البلدية وإصابتهم بجراح بين المتوسطة إلى طفيفة. حنين القلب مساء الخير أبو وطن، بمسي على الجميع، يسعد مساك. الرئيس الأمريكي ترامب يقول نكرم اليوم أبطال أمريكيين من 13 الشجعان الذين قتلوا بشكل مأساوي قبل 5 سنوات على يد إرهابيين أشرار في كابول بأفغانستان نتيجة لعملية الانسحاب الفاشلة تماما التي نفذها النائم جو بايدن. وصف جو بايدن بالنائم، متى سيصحو؟ بلدية البيرة تقول تسلمنا أمرا عسكريا إسرائيليا جديدا يقضي بوضع اليد على مساحات من أراضي المواطنين في منطقة جبل الطويل داخل مستوطنة بساغوت ومحيطها بذريعة أغراض عسكرية في خطوة تمهد لتوسيع المستوطنة وفرض مزيد من السيطرة على أراضي المدينة. وأوضحت البلدية أن الأراضي تعود لمواطني من البيرة غالبيتهم يحملون الجنسية الأمريكية، مشيرا إلى أن الأمر مؤرخ في حزيران 2025 لكنه سلم للبلدية بتاريخ 25 آب 2026، أي بعد أكثر من عام على صدوره. وأكدت البلدية رفضها للقرار وأنها ستتابع الملف قانونيا بالتنسيق مع أصحاب الأراضي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والجهات المختصة. وضعنا في بلدياتنا كمان مأساوي, يعني مش وضع طبيعي. مقطع فيديو كيف هاجمت عصابات المستوطنين نشطاء حركة السلام اليهودية بوجود الجيش عند الخيمة الاستيطانية في منطقة أبو نجيم. أول أمس يتم نشر مقطع فيديو

رئيس بلدية عناتة شرقي القدس: الجيش سلم 36 إخطارا لهدم منازل ومنشآت في البلدة اليوم.

إذاعة الجيش الإسرائيلي تنقل للرئيس الأركان يوجه إلى رفع حالة التأهب مقر فرقة نظامية إضافية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الفرقتين اللتين تتوليان بالفعل قيادة القطاع، فرقة الضفة وفرقة جلعاد على الحدود الأردنية. هذا حدث استثنائي لا أذكر مثيلا له في السنوات الأخيرة. مقر فرقة يستعد لتولي مسؤولية القطاع في الضفة حتى خلال موجات الهجمات الكبيرة في السنوات الأخيرة لم يحدث ذلك، تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي.

اعتقال 13 مواطنا الليلة الماضية في الضفة الغربية، واعتقال شابا وطفلا بزعم ضبط 13 زجاجة حارقة وعبوات ألعاب نارية ومواد قابلة للاشتعال في القدس الليلة الماضية. اعتقال ضيف الله مسلم الرشايدة عقب اقتحام منزله في قرية الرشايدة قضاء بيت لحم. استطلاع القناة 13، نتنياهو يحصل على أدنى عدد من الأصوات ب 19 مقعدا، بينما تحصل الأحزاب العربية مجتمعة على 15 مقعدا.

0: نائب منصور عباس، اليمين الإسرائيلي مرتبك مع اقتراب الانتخابات ويرى خسارته المقبلة، وهذا ما يفسر تصاعد التحريض على طبعا منصور عباس وعلى القائمة العربية الموحدة. شيخ الجبل عز الدين المنسي، يسعد مساك دائما وأبدا. كمان بنمسي على أبو فادي العبيدي، من أبو فادي العبيدي ملك المرسيدس، بنمسي عليك يا غالي، ربنا يحفظك من كل شر، يسعد مساك دائما وأبدا، يسعد مساك بالخير والمحبة. الصديق العزيز الغالي أبو صالح، الله يمسيك دائما بالخيرات والمسرات. ندى بخدير، مساء الخير. نمر بطرس سعيد، عند سماع صوت سيارة الإسعاف تتوقف حركة السير فورا. وصباح الخير أبو قصي، الله يسعد مساك وصباحك أخي نمر بطرس سعيد، أخوة صديق عزيز. تقي شنايطة، يسعد مساك دائما وأبدا. عاطف مشعل، بمسي على الجميع. ويبقى الأمل، يسعد مساك. محمد صلاح من الخضر، يسعد هالمساء الغالي. عاطف مشعل، نادر الزغل بقول أجواء استوائية صرنا. مساء الخير للجميع، يسعد مساك دائما وأبدا. رزان خالد صلاح، مساء الخيرات والمسرات. بنمسي كمان على صديقنا نضال عمية، أبو محمد، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أخي نضال، أنت وجميع الموجودين معك. حديث البلد انتهى لهذا المساء، على أمل اللقاء بكم مع دقات الرابعة من مساء السبت بمشيئة المولى. شكرا للزميل نزار النجار الذي رافقنا بهندسة الصوت. تحياتي عثمان صلاح في التقديم. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب. على طبعا كمان مرة بنعزي زميلنا داني قمصية بوفاة والده، داعين الله أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا خلص، سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس جاسوس في الشهر، طب العالم مش شاكي يا عثمان، يعني هو بده يسلحونا اواعينا، يعني خلينا نهز، بس وين نهز؟ كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتهموه، وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الاتصال، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل لبعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذه الحكومة كمان، إذا عندهم جرعة يطلع الأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قصي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قصي، كل احترام، بس أبو قصي فيش ولا برنامج، كل بيت لحم بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقول له
3: إلا
6: بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لهم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو موال

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات.

0: فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا، مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو موال

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.bs.
3: راديو موال.

0: تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: راديو موال.

ما بينامشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكتي العشاق خطر أنا في الخطر أمشي.

قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرة الوجع كلمة، وفي الحلم بثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلم، لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نبدأ اليوم دراسة في السفر الثالث من العهد القديم، وهو سفر اللاويين. كثيرون منا يخطئون في تقديرهم لهذا السفر ولا يعطونه أهمية خاصة. يا ليتني أستطيع أن أزرع في قلوبكم مستمعية وقلوب الجميع رسالة هذا السفر، لنستثني بذلك كل بدعة وضلالة قد تخرج إلى حيز الوجود. أعود إليكم بعد قليل.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، بكل سرور أرحب بكم في لقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي يأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة، والذي ندرس فيه كلمة الحق الكتاب المقدس.

كان أحد القضاة يعيش بجوار قبائل هنود أمريكا مع ابنته الأرملة وابنها الصغير المدلل، وكان القاضي شديد الرغبة في أن يكون على وئام مع هؤلاء الهنود، إذ كان عدد البيض قليلا جدا في تلك الأيام، وكان الهنود إذ ثاروا يطلقون النار على منازلهم ويقتلون جميع الساكنين فيها. وقد اكتسب القاضي ثقة بعض القبائل، غير أنه لم يستطع استمالة زعيم إحدى القبائل الشديدة القوة رغم محاولاته الكثيرة، وأخيرا أرسل له رسالة يدعو فيها لزيارته، وقد استجاب الزعيم وزاره في اليوم التالي، فاستقبله القاضي ببشاشة وترحاب، وحاول أن يكون معه لطيفا للنهاية، وكانت معها ابنته وابنها، ثم ابتدأ يتكلم معه عن رغبته في حلول السلام واستمرار الصداقة بينهما.

قال الزعيم: إنك تطلب الكثير لراحتك، فهل تعطيني برهانا تأييدا لصدقك؟ ها هو الولد الصغير ابن كريمتك، دعه يذهب معي إلى خيمتي ويقضي 3 أيام، وفي نهايتها سأعيده لك مع جوابي على ما تطلب. ولو طعنت الأم بسيف في قلبها لما تألمت كما تألمت من وقع هذا الكلام عليها. فأخذت الولد وضمته بين ذراعيها، وكانت على وشك الاندفاع به خارج الحجرة، فتهجم وجه الزعيم بعبوسة وقام بدوره ليخرج. فقال له القاضي وشفتاه مرتجفتان: انتظر، فالولد عزيز علي، وأنا لا أجازف بشعرة واحدة من رأسه، ولكن يجب أن يذهب معك وسيحرسه الله. ومن يستطيع أن يصف عذاب الأم وهي تقبل ابنها الصغير وتجهزه للرحلة ثم تجلسه بجوار الزعيم، وأخيرا تدفن وجهها بين يديها لتغرق في دموعها.

مضت 3 أيام بلياليها وكأنها سنين طويلة، فطار نوم الأم، وإن نامت ففي أحلام مزعجة تقض مضجعها فتستيقظ، وفي اليوم الثالث أصبح الصباح ولم يظهر الزعيم. ثم تخلفت الشمس فوق أشجار الغابة، ولك أن تتصور الأم المسكينة غارقة في بحار من المخاوف، حتى القاضي نفسه كان يسير مرتبكا من حجرة إلى أخرى. وأخيرا إذ قرب اليوم أن ينتهي، ظهر الزعيم ممسكا بالصبي، وتقدم الولد إلى المنزل، واندفعت الأم بفرح عظيم وضمته إلى صدرها.

الآن، قال الزعيم العجوز، يمكننا أن نكون أصدقاء، فإنكم وثقتم في الهندي، فالهندي سيثق بكم. ولا شك أن هذه التضحية عظيمة القيمة لعمل السلام واكتساب قلب زعيم هندي. إلا أن كل ما قرأناه هذا يتضاءل أمام ما عمله الله ليصنع السلام معنا وليجذب قلوبنا نحو قلبه، وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته. فكر كثيرا في هذا عزيزي المستمع، فالولد الصغير رجع سالما إلى أحضان أمه، ولكن هذا العالم قتل ابن الله العزيز وألقاه خارجا، ومع ذلك فإن محبة الله العجيبة ما زالت ثابتة لم تتغير، وعن طريق موت ابنه الحبيب يقدم الغفران والسلام لمن يريد. فهلا أتيت تائبا وبثقة تلقي بنفسك كلية عليه؟

0: أترككم في معية الأخ سهيل موسى لنبدأ دراسة جديدة في الكتاب المقدس فأحلى الأوقات.
1: كم هو جميل هذا الوقت الذي نجتمع فيه معا لنتدارس سويا كلمة الله في الكتاب المقدس. رأينا حتى الآن منذ بداية برنامجنا مستمعي سفرين من العهد القديم، وهما التكوين والخروج، ثم انتقلنا إلى العهد الجديد ودرسنا منه السفر الأول والأساسي ألا وهو إنجيل متى. واليوم نعود أدراجنا إلى العهد القديم لنتابع تأملاتنا في أسفار موسى الخمسة، وبالتحديد سفر اللاويين. إذن انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الإنجيل كما أوحاه الله لعبده متى. متى يقدم يسوع الملك، يسوع الذي ولد ملكا وعاش ملكا ومات ملكا وقام من الأموات ملكا، ويا صديقي سيرجع يوما ما إلى الأرض ملكا، ملك الملوك ورب الأرباب. نبدأ الآن بنعمة الرب الدراسة في سفر اللاويين، السفر الثالث من العهد القديم. قبل أن ندخل في النصوص الكتابية، أحب أن أعطي تقديما بسيطا لهذا السفر الذي أعتبره واحدا من أهم الأسفار المقدسة. كثيرون منا يخطئون في تقديرهم لسفر اللاويين ولا يعطونه أهمية خاصة، ومع ذلك فهو سفر مثير للغاية وعلى قدر كبير من الأهمية. يا ليتني أستطيع أن أزرع في قلوبكم مستمعية وقلوب الجميع رسالة هذا السفر، لنستثني بذلك كل بدعة وضلالة قد تخرج إلى حيز الوجود. يعتبر سفر اللاويين جزءا من أسفار الشريعة الخمسة التي كتبها موسى. يفتتح السفر وينتهي في نفس البقعة الجغرافية، أي جبل سيناء، حيث أعطى الله الناموس. تذكر مستمعي أن سفر الخروج انتهى ببناء خيمة الاجتماع حسب إرشادات الله، ثم امتلأت الخيمة من مجد الرب. وسفر اللاويين يتابع القصة بإعطاء الترتيب العام والقواعد المتبعة في خدمة العبادة والذبائح في الخيمة. في الواقع سنرى أن اللاويين هو سفر العبادة. يبدأ السفر بالكلمة ودعا، فقد تحرك الله إلى الخيمة وهو الآن يتحدث منها وليس من جبل سيناء كما فعل من قبل. الله يدعو الناس أن يتقابلوا معه عند الخيمة ويخبرهم كيف يقتربون إليه وكيف يسلكون أمامه. والمعنى الحرفي للكنيسة هو المدعو خارجا، نحن من بين المدعوين. في ذلك اليوم دعاهم الله إلى الخيمة ليأتوا إليه، واليوم يدعون الرب يسوع لنتبعه قائلا: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. سفر اللاويين هو سفر العبادة، فهو يمتلئ بالحديث عن الذبائح والطقوس والإرشادات والغسول والمراسم والأيام المقدسة والاحتفالات والشروط والتحذيرات. كل هذه الأمور المادية قد أعطيت لنتعلم حقائق روحية. كتب بولس: فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. كما ويقول أيضا: وهذه الأمور حدثت مثالا لنا، لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. أما بطرس الرسول فيقول أن العهد القديم يحمل إلينا حقائق روحية: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. وكاتب العبرانيين يصرح قائلا: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. نعم، سنجد الكثير من الأمور الرائعة لحياتنا اليوم في سفر اللاويين، والتي تكشف المسيح لنا بأبدع الصور. قال أحدهم: مع أن الذبائح والطقوس قد لا تثبت لنا شيئا ولا تعتبر أساسا صلبا، ولكن عندما نجد المسيح وأسراره يمكننا أن نستعير التشبيهات والصور والأمثلة لنكشف النقاب عن شخص المسيح، ونعرف أسرار الله المخبأة في المسيح، ويمكننا أن نحكي عنها بأبهى الكلمات التي تضاهي كل لغات العالم قاطبة. العبادة بالنسبة لنا اليوم لا تعني الطقوس أو مكانا محددا، هذا ما أكده الرب يسوع في حديثه مع المرأة السامرية في إنجيل يوحنا. قال لها: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة، وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. تتكون الرسالة المتضمنة في سفر اللاويين من شقين. أولا، يعلم السفر أن الطريق إلى الله هو من خلال الذبيحة. ترد كلمة كفارة حوالي 45 مرة في السفر، والكفارة تعني الغطاء. دم التيوس والعجول لم يمحو الخطية، ولكنه كان يغطي الخطية ويسترها إلى أن جاء المسيح ورفع كل خطية. هذا ما أشار إليه الرسول بولس في رسالة روميا: الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. لم يقبل الله أبدا دم التيوس والعجول ثمنا نهائيا للخطايا، ومع ذلك فقد طالب بإراقة هذا الدم. كان عبارة عن كفارة ليغطي الخطايا حتى مجيء المسيح. بكلمات أخرى، كان الله يخلص الناس برصيد دائن في العهد القديم على حساب المسيح، وعندما أتى الرب يسوع سدد كل دين، وهذا ينطبق على الماضي والحاضر والمستقبل. واحدة من الآيات الرئيسة في سفر اللاويين والتي تحكي عن الكفارة هي 11 من الإصحاح 17، والتي تقول: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. الذبيحة هي الطريق التي كانت توصل إلى الله، وبدون سفك الدم لم تكن المغفرة ممكنة. ثانيا، يعلم سفر اللاويين أن السير مع الله هو بالتقديس. ترد كلمة قداسة 87 مرة في السفر: وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب، وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. أعطى الله قوانين صارمة فيما يتعلق بتناول الطعام والحياة الاجتماعية والتفاصيل اليومية من حياة شعبه، ولهذه القوانين والشرائع تطبيق روحي رائع لشعبه اليوم. لهذا السبب علينا أن ندرس سفر اللاويين. صديقي، الطريق إلى الله مؤمن للخاطئ اليوم بواسطة دم المسيح، وقد صاغها كاتب العبرانيين على النحو التالي: ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة، كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. كل المغسلين والمفديين بالدم عليهم أن يحيوا حياة مقدسة للرب إذا ما أرادوا أن يتمتعوا بالعبادة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى الأبد آمين. سفر اللاويين سفر مميز جدا كما ترى محتوياته في ضوء العهد الجديد، وبالرغم من أن الكثيرين يملون من قراءته ويتجنبون دراسته إلا أنه يبقى سفرا فريدا. هذه بعض الملاحظات الهامة على هذا السفر. أولا، التقدمات الخمس التي تفتتح سفر اللاويين تشير إلى المسيح بشكل واضح كالشمس، فهي تكشف عن شخصه وعن موته بتفاصيل مدهشة، وهذا في الإصحاحات السبعة الأولى. ثانيا، تكريس الكهنة يكشف عن تفكيرنا السطحي وغير الدقيق في التكريس المسيحي الحقيقي، وهذا من الإصحاح الثامن وحتى العاشر. النظام الغذائي الذي وفره الله للشعب نظام صحي وعلاجي، ويحتوي على الكثير من الطعام الروحي لنفوسنا، وهذا في الإصحاح الحادي عشر. هناك اهتمام خاص بالأمومة وتفكير موسع لله حول المرأة في الإصحاح الثاني عشر. خامسا، تركيز كبير على البرص وعلاجه في قلب هذا السفر الذي يحكي عن العبادة. لماذا يا ترى؟ لأن هذا المرض يشير إلى الخطية وانتشارها وتأثيرها على علاقة الإنسان بالله. أما التطهير من مرض البرص فيجد اكتماله في موت المسيح وقيامته، كما تصورهما لنا تقدمة العصفورين من الإصحاح الثالث عشر وحتى الخامس عشر. صديقي، إذا أردنا أن نهرب من وسخ الخطية في هذا العالم، علينا أن نعرف الكثير عن موت المسيح وقيامته وتطبيق ذلك لحياتنا. سادسا، يوم الكفارة العظيم هو صورة مفصلة لذبيحة المسيح في الإصحاح السادس عشر. مذبح المحرقة في خيمة الاجتماع مهم جدا ويشدد على السمة الأساسية لصليب المسيح في الإصحاح السابع عشر. التركيز في كتاب الإرشادات هذا على أدق التفاصيل في حياة شعب الله يبين قصد الله للبشرية لتنخرط معه من الإصحاح الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين. الله يريد أن يكون في أمور عملك وعائلتك وحياتك الاجتماعية. دعنا ننتبه يا صديقي لئلا نغلق الأبواب أمام الله في حياتنا. تاسعا، قائمة الأعياد تحكي عن برنامج الله النبوي لكل زمان في الإصحاح الثالث والعشرين. عاشرا وأخيرا، شرائع الأرض فيها الكثير من النبوات الرائعة لهذا الوقت والأبدية من الإصحاح الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين. هناك ترابط رائع بين الأسفار الثلاثة الأولى من الكتاب المقدس. في التكوين نرى الإنسان محطما، في الخروج نراه مفديا، وفي اللاويين نراه يعبد الله، كما ويوجد مفارقة بين اللاويين والخروج. في سفر الخروج نرى تقديم الصفح، وفي اللاويين نرى تقديم الطهارة. في الخروج نرى اقتراب الله من الإنسان، وفي اللاويين نرى اقتراب الإنسان من الله. في الخروج نرى المسيح المخلص، وفي اللاويين نرى المسيح المقدس. في الخروج نرى تركيزا على ذنب الإنسان، وفي اللاويين نرى تركيزا على نجاسة الإنسان. في الخروج الله يتحدث من الجبل، وفي اللاويين يتحدث من الخيمة. في الخروج جعل الإنسان قريبا من الله، وفي اللاويين تم الحفاظ على الإنسان قريبا من الله. نبدأ الآن بدراسة الإصحاح الأول من هذا السفر، والذي يفتتح بذبيحة المحرقة. هذه أقدم ذبيحة عرفها الإنسان، فهي الذبيحة التي قدمها هابيل ونوح وإبراهيم. كل الذبائح كانت تقدم على مذبح النحاس، ولأن ذبيحة المحرقة كانت تقدم عليه أيضا، دعي هذا المذبح مذبح المحرقة. يأتي ترتيبها في المقدمة لأنها أهم الذبائح، فهي تذهب إلى أعماق الأعماق في كشفها عن شخص المسيح، ولا يمكن للإنسان أن يسبر غور هذه التقدمة، لأنها تضع أمامنا ما يراه الله في المسيح. وهل يمكن لأحد أن يرى كما يرى الله؟ إنه سر عميق لا يكشفه إلا الروح القدس. ذبيحة المحرقة ترينا شخص المسيح بديلنا، وبولس يكشف عن ذلك في رسالة أفسس: واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. يقول العدد الأول من هذا الإصحاح: ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع. تكلم الله مع موسى من خيمة الاجتماع، ولم يعد يتكلم بعد من على جبل سيناء في بروق ورعود كما فعل عندما أعطى الوصايا العشر. هنا يدعو الله موسى من خيمة الاجتماع في مصالحة تامة، ودعوة الله هي لكل من يسمع صوته، وهذا مهم جدا. الله يدعو الناس ليتصالحوا معه. الكنيسة هي الجسد المدعو، وهم مختارون لأنهم مدعوون. لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. المدعوين هنا ليسوا فقط الذين يسمعون، بل هم الذين سمعوا وتجاوبوا. أحب أن أطرح عليك هذا السؤال: هل استمعت إلى صوت المسيح يا أخي؟ وهل تجاوبت معه؟ إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم. والحديث لأي إنسان يريد أن يأتي. إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع، يقدمه للرضا عنه أمام الرب. للرضا عنه أمام الرب، وقد قال يسوع: من يعطش فليأتي. هذه دعوة تتضمن الجميع في العائلة البشرية، ولا أحد مستثنى إلا الذي يستثني نفسه. الرب يضع شرطا واحدا، وهو أن تكون عطشانا. قد تقول: ولكنني لست أشعر بالعطش. حسنا، لا تأتي، ولكن إن كنت عطشانا فتعال، هو يرويك. وقد شمل إشعياء هذا في دعوته عندما قال: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه. أي شخص يمكنه أن يأتي إلى المسيح إذا اختار أن يفعل ذلك؟ لابد أن تكون هناك حاجة ورغبة. إذا كان هذا ما تشعر به فتعال. نوعان من الحيوانات كانت تستخدم في ذبيحة المحرقة: البقر والغنم. أما الحيوانات البرية والمفترسة فكانت مستثناة. الحيوانات التي تعيش بقتل حيوانات أخرى لا يمكنها أن تصور المسيح الذي أتى ليفدي الكثيرين. التجديد الثاني هو ضرورة كون الحيوان طاهرا وأليفا. لم يكن من الممكن اصطياده. كل ما هو ثمين وعزيز على المالك عليه أن يقدمه، لأن ذلك يشير إلى المسيح. الله لم يشفق على ابنه ولم يوفره لأجلنا. المسيح قاس على الصليب لأجلنا، والآب قاس في السماء. التشديد الأخير هو أن يكون الحيوان مطيعا للإنسان، وهذه صورة أخرى للمسيح العبد الخادم المطيع الذي أطاع حتى الموت. إلى زمن اللاويين كانت ذبيحة المحرقة الذبيحة الوحيدة المقبولة للاقتراب من الله. تسمى هذه الذبيحة بالعبرية أولاه، وتعني الذي يصعد. كانت هذه الذبيحة تحترق كلها على المذبح وتصعد كدخان، ولا يبقى منها سوى الرماد. وهذا يكشف عما يراه الله في المسيح. يقول بولس في رسالة أفسس أن المسيح قدم نفسه: واسلك في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. وهنا في سفر اللاويين نجد أن الذبيحة رائحة سرور للرب. هذا ما يراه الله في المسيح. وقد لا نرى أنا وأنت هذا الشيء فيه، ولكن الله يراه، وهذا ما يهم.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

فكر ان الحب تسل تسل على طول على بالي على طول في خيالي على طول ما كنت مفكر ان الحب تسل